0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام متابعي أثير الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000، نحييكم على الهواء مباشرة في عدد إخباري جديد من برنامج هذا الصباح. اليوم هو الخميس 15 من أكتوبر تشرين أول لعام 2026 الموافق 4 من جماد الأولى لعام 1448 هجرية. قال أرصاد الجوية يكون الجو هذا النهار غائما جزئيا إلى غائم، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. غدا الجمعة انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق. كذلك الحال نهار السبت انخفاض طفيف آخر وأمطار على معظم المناطق. تعود درجات الحرارة نهار الأحد للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. عظمى درجات الحرارة هذا النهار تصل في القدس المحتلة إلى 23 مئوية وصغرها إلى 15 مئوية. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.

0: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل هذا الصباح. الدولار يصرف بارتفاع ب3.10 شواكل. الدينار يصرف ب4.37 شواكل. اليورو الأوروبي ب3.45 شواكل.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنس حيمان.

مرحبا بكم متابعينا الكرام، نبدأ في متابعة ورصد آخر المستجدات الميدانية في محافظات الوطن لهذا الصباح.

اعتقالات متواصلة في مدينة قلقيلية بشكل يومي تقريبا. هذا الصباح قوات الاحتلال اعتقلت 7 مواطنين غالبيتهم أسرى محررون من مدينة قلقيلية. الباشا بمدينة نابلس قوات الاحتلال اعتقلت المواطنة أم أحمد صوافطة عقب مداهمة منزلها. ومن سلواد شمال شرق رام الله صادرت قوات الاحتلال مركبة واعتقلت الشاب أحمد حمايل. قوات الاحتلال تغلق الطريق الواصل بين بلدة بروقين ومدينة سلفيت بالسواتر الترابية. اعتقال شاب بعد إصابته خلال اقتحام قرية عرورة شمال غرب رام الله.

قوات الاحتلال اعتقلت المطارد سامر سمارة من بلدة طمون جنوب طوباس في عملية شهدت اعتقال عدد كبير من الشبان وإصابة نجل المطارد سمارة برصاص القوة الإسرائيلية الخاصة التي تسللت إلى بلدة طمون جنوب طوباس وحاصرت منزل سمارة قبل أن تدفع قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية وتنتشر في المنطقة وتحتجز عددا من أفراد العائلة وتعتقل المطارد سمارة.

عشرات أسرى من سجون الاحتلال إلى قطاع غزة. شهيدان في قصف مركبة شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة منتصف الليلة الماضية، يرفع عدد الشهداء منذ فجر أمس إلى 6 شهداء في القطاع. تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي وإطلاق النار وعمليات النسف في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

أركان جيش الاحتلال إيال زمير يعلن تعزيز انتشار قواته العسكرية في الضفة الغربية بما يشمل إدخال الفرقة 98 في ظل ما وصفه بتزايد الإنذارات الأمنية على مختلف الجبهات وارتفاع احتمالات التصعيد، مؤكدا رفع مستوى الجاهزية والاستعداد للانتقال من عمليات أو إلى عمليات هجومية واسعة النطاق. وصدق زمير على خطط لمواصلة العمليات العسكرية في الضفة الغربية، وجاء ذلك خلال زيارة أجراها إلى قيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، عقد خلالها اجتماعا لتقييم الأوضاع العملياتية بمشاركة قائد المنطقة الوسطى أفي بلوط وقادة الفرقة 98 والفرقة 6 والضفة الغربية فرقة الضفة الغربية، إلى جانب قادة عسكريين ومسؤولي جهاز الشباك وما يسمى حرس الحدود.

وتأتي تصريحات الزمير هذه غداة جولة أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرب مدينة طول كرم شمال الضفة برفقة وزير الجيش إسرائيل كاتس، ربط خلالها التحذيرات الأمنية بالانتخابات الإسرائيلية المقبلة، وتوعد باستخدام قوة عسكرية شديدة في مواجهة أي هجمات محتملة.

الغارديان البريطانية تكشف عن أن إسرائيل تعرقل تنفيذ أحد المشاريع الأساسية لمجلس السلام الذي أنشأه ترامب للإشراف على المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، برفضها السماح ببناء قاعدة عسكرية تستضيف قوات دولية. صحيفة أن إسرائيل لم تسمح بعد مرور شهرين على منح العقد في أغسطس آب الماضي ببدء إنشاء موقع عسكري مخصص لاستضافة 150 جنديا دوليا في غزة يمثلون طليعة قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في القطاع. قالت الصحيفة عن شخص مطلع بشكل مباشر على المشروع قوله إن إسرائيل تمنع دخول المقاولين والشاحنات إلى قطاع غزة، مضيفا أن إسرائيل لن تفتح الحدود. وبحسب المصدر فإن القاعدة المؤقتة ستقام على مساحة تقارب 10,000 متر مربع في موقع سبق أن استخدمه مشروع مؤسسة غزة الإنسانية المدعوم أمريكيا والذي توقف في أكتوبر تشرين أول العام الماضي. ومن المتوقع أن تستضيف القاعدة وحدات مسلحة بالتناوب ضمن قوة أوسع تضم 500 جندي وصلوا بالفعل من المغرب وكوسوفو وفق التقرير، لكن تعثر المشروع يهدد بإفشال بقية برنامج السلام إذ لا يمكن بدء إعادة الإعمار دون نشر القوة الدولية وتوفير الأمن اللازم لدخول المعدات والمواد الأساسية. وقال المصدر إن غياب القوة الأمنية يحول دون إدخال معدات البناء وإنشاء المرافق الحيوية وشبكات الخدمات الأساسية، مضيفا أن إعادة الإعمار لا يمكن أن تبدأ في ظل انعدام الأمن.

الوزراء محمد مصطفى يطالب بمزيد من الضغط الدولي لضمان عودة العمال الفلسطينيين إلى أماكن عملهم داخل الأراضي المحتلة عام 48 والحصول على حقوقهم المالية غير المدفوعة بعد منعهم من العمل على مدار السنوات الثلاث الماضية. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء يوم أمس في رام الله مع الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال لوك ترينجل بحضور وزيرة العمل إيناس العطاري والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد وعدد من ممثلي النقابات.

الشاب محمد أشرف شويكي 24 عاما وإصابة اثنين آخرين بإطلاق نار في حي الطور بالقدس المحتلة وسط ترجيحات أولية لشرطة الاحتلال بأن الحادثة وقعت على خلفية نزاع عائلي، فيما تواصل التحقيقات لتحديد هوية المتورطين واعتقالهم.

حريق في مصنع تابع لشركة إنتل في كريات جات جنوبية إسرائيل يسفر عن مقتل شخص ومصابان بحالة خطيرة. فإنه يشتبه بأن الحريق نجم عن انفجار اسطوانة غاز، وقالت إنه يجري التحقق من الاشتباه بحدوث تسرب لمواد خطرة. وعادت بعد ذلك في بيان ثان وأكدت أنه لا تسرب لمواد خطرة من جراء هذا الانفجار.

0: تفتتح سفارة لها لدى إسرائيل في القدس المحتلة، والبرلمان العربي يندد ويؤكد أن ذلك اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني. نقابة الصحفيين تحذر من حرب واسعة النطاق يشنها الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين في كافة أنحاء الضفة بما فيها القدس، في محاولة لتغييب الحقيقة ومنع نقل جرائم الاحتلال والمستوطنين، وذلك امتدادا للإبادة الإعلامية الشاملة التي ينفذها في قطاع غزة.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، نحن وإياكم نتواصل عبر أثير راديو بيت لحم 2000 وبرنامج هذا الصباح الإخباري. بعد السابعة والنصف ساعتنا الآن في استوديوهات الأولى في بيت لحم، نرحب بكل المستمعين ونمضي وإياكم في متابعة العناوين الإخبارية البارزة لهذا الصباح. الفلسطيني يتسلم مطلوبا فرا من القضاء الأردني على خلفية احتيال مالي بملايين الشواكل. تفاصيل: تسلم المكتب المركزي الوطني انتربول فلسطين مطلوبا فارا من القضاء جرى تسليمه من قبل انتربول الأردن، وذلك في إطار التعاون الأمني المشترك ومتابعة ملفات المطلوبين للقضاء الفلسطيني. وصدر بحق المطلوب أمر قبض دولي عن انتربول فلسطين بناء على مذكرة قبض صادرة عن النيابة العامة، علما بأنه فار منذ بداية العام الجاري وملاحق على خلفية تهم تتعلق بالاحتيال المالي تقدر قيمتها بملايين الشواكل، وجرى استلامه لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه حسب الأصول.

انتخابي جديد يظهر حصول معسكر نتنياهو على 51 مقعدا من أصل 120 في الكنيست مقابل 50 مقعدا لمعسكر الأحزاب الصهيونية بقيادة غادي أيزنكوت، فيما تحصل القائمتان العربيتان على 15 مقعدا وتبقى 4 مقاعد خارج حسابات المعسكرين، ما يحول دون حصول أي منهما على أغلبية لتشكيل حكومة بمفرده. الاطلاع الذي نشرته القناة 13 الإسرائيلية قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات، يتصدر حزب يشار برئاسة غادي أيزنكوت النتائج بحصوله على 20 مقعدا، يليه حزب الليكود برئاسة نتنياهو ب 18 مقعدا، ثم حزب يحد برئاسة نفتالي بنت رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ب 12 مقعدا. ويحصل حزب إسرائيل بيتينو برئاسة فيكتور ليبرمان على 9 مقاعد، ومثلها لحزب الديمقراطيون برئاسة يائير جولان، وكذلك للقائمة المشتركة التي تحصل على 9 مقاعد مقابل حصول القائمة الموحدة على 6 مقاعد، ليرتفع تمثيل البرلماني للقائمتين العربيتين إلى 15.

0: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يرد على تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش التي هدد فيها صراحة باحتلال سيناء في حال شن هجوم على إسرائيل من مصر. نستمع إلى رد السيسي.
1: تصريح بتاع أحد المسؤولين الإسرائيليين لما بيتكلم على أن إحنا يعني مش هنحارب يعني عشان نخاف على سيناء. فأنا عايز أقول له يا عم، وإحنا مين قالك إن إحنا عايزين نحارب؟ هو إحنا ما عندناش أجندة لحد؟ إحنا أرضنا معانا وحاربنا عشان ناخدها وخلصت. فبيقول لك يعني إيه هم اللي هيوقفهم عن الحرب؟ إن سيناء ممكن تتاخد منه. الله، هو أنت لسه الهواجس بتاعت الستين سنة اللي فاتوا لسه في دماغك إن أنا ممكن أقوم ليا مطمع في حاجة عندك؟ لا، أنا مطمعي حاجة واحدة، أحافظ على بلدي وحدودها. مطمعي يا فندم؟ أحافظ على بلدي وحدودها وأرضها بس. طالما إن إحنا بنحترم أراضي بعضنا البعض، أنا ما عنديش مفيش حاجة خفية إحنا مجهزينها، مفيش حاجة إحنا خفية يعني أجندة خفية. ومش أنا بقول كلام كده، ولو كلمت أي حد في الشارع المصري ما عندوش يقولك لا أنا إحنا سينا معانا وحدودنا مؤمنة الحمد لله، فخلاص مفيش حاجة يعني.

0: وزاره سلابريه تكشف عن وثائق حصلت عليها حول الاوضاع الصعبه التي يتعرض لها الاسرى داخل سجون الاحتلال والاصابات الخطيره التي اصيبوا بها جراء عمليات القمع التي تنفذها مصلحه السجون الاسرائيليه. نتابع تفاصيل بعد هذا الفاصل القصير. ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

بكم مجددا مستمعينا الكرام، نستكمل وإياكم في ملفات هذا الصباح، وبالعودة إلى العنوان الذي أشرنا إليه قبل الفاصل، وهو حديث صحيفة هآرتس وما كشفته عن إطلاق الرصاص المطاطي على أسرى فلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، الأمر الذي تسبب في إصابات خطيرة استدعى تدخلات جراحية. نتابع وإياكم في تفاصيل هذا الخبر. وقد كشفت هآرتس أن إطلاق الرصاص المطاطي على الأسرى داخل السجون الإسرائيلية تسبب في إصابات خطيرة أدت إلى استئصال خصية أحدهم وخضوع آخر لجراحة إثر إصابته بكسر في الساق. وقالت الصحيفة في تقرير نشرته الليلة الماضية إن إطلاق الرصاص المطاطي على الأسرى الأمنيين الفلسطينيين أدى إلى إصابات خطيرة. وأوضحت هآرتس نقلا عن وثائق وشهادات حصلت عليها أن الإصابات شملت حالة استدعت استئصال خصية أحد الأسرى وأخرى خضع فيها أسير لجراحة بسبب كسر في ساقه. ولم يحدد الجزء المنشور من التقرير هوية الأسيرين أو السجون التي وقعت فيها الحوادث، كما لم تتضح ملابسات إطلاق الرصاص المطاطي عليهما.

جهاز الشباك السابق رونين بار يقدم إلى المحكمة المركزية في تل أبيب دعوى قذف وتشهير ضد نتنياهو ويطالبه بدفع تعويض بمبلغ 3 ملايين شيكل. هذه الدعوة في عقاب منشور نشره نتنياهو في منصة إكس في 28 أيلول سبتمبر الماضي، اتهم من خلاله بار بأنه أخفى عنه عمدا معلومات استخباراتية عشية هجوم حماس 7 أكتوبر، كما نسب نتنياهو لبار أنه ارتكب إخفاقات وجرائم. بار أنه أخفى معلومات عن نتنياهو ليلة 7 أكتوبر وأنهما تحدثا هاتفيا، ونتنياهو لم يتدخل في اتخاذ القرارات في الساعات الأولى بعد بدء هجوم حماس.

فيما أثير بشأن زيارة رئيس المخابرات المصرية السابق عباس كامل إلى إسرائيل قبيل هجوم 7 أكتوبر، تقرير إسرائيلي جديد يفيد بأن الطائرة المصرية التي وصلت إلى مطار بن غوريون كانت تقل رجلي أعمال وغادرت دون ركاب.

شبكة CNN الأمريكية تنقل عن مصدر مطلع قوله إن ترامب أمر الجيش الأمريكي بإعداد خطط ضربات إضافية ضد أهداف إيرانية وإمكانية استخدام أم القنابل. بحسب المسؤولين الأمريكيين فإن الجيش الأمريكي وضع خططا للضربات تتضمن احتمال استخدام أم القنابل على بنى نووية إيرانية. وقال المصدر المطلع لCNN إن خطط ضرب مواقع نووية إيرانية بما فيها جبل الفأس تنص صراحة على استخدام أم القنابل.

وتستطيع أم القنابل تدمير مساحة تعادل 9 أحياء سكنية، إلا أنها على الأرجح تفتقر إلى القدرة على اختراق الأرض بعمق كاف لتدمير المنشآت النووية المشتبه بها في جبل الفأس. يحذر مسؤولون أمريكيون من أن استخدام أم القنابل من غير المرجح أن يجبر إيران على الاستسلام أو يحقق نصرا عسكريا استراتيجيا. صحيفة معاريف تنقل عن مصادر مطلعة قولها إن ترامب ونتنياهو تحدثا عدة مرات خلال الأسبوعين الماضيين وناقشا إمكانية استئناف الهجمات على إيران. ويعتقد نتنياهو وفق المصادر أن شن حملة عسكرية ضد إيران خلال الأسبوعين المتبقيين قبل الانتخابات قد يضر بفرص حزب الليكود في البقاء في السلطة.

رأي لشبكة فوكس نيوز الأمريكية يظهر أن 75% من الناخبين الأمريكيين قلقون للغاية بشأن الحرب في إيران. طهران تتوعد تهديدات ترامب بضربات استباقية وتحذر السفن في مضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني يقول أن احتمال شن واشنطن عدوانا جديدا لا يزال قائماً.

السفينة حاويات بالقرب من مضيق هرمز بعد إصابتها بمقذوف. إصابة شخص وتضرر منزل سكني ومركبة جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي عقب اعتراضه في العاصمة السعودية الرياض. وكانت جماعة الحوثي اليمنية أعلنت استهدافها مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومنشأتين تابعتين لشركة أرامكو النفطية في السعودية باستخدام صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة.

في أخبار الرياضة متابعينا الكرام، في دوري أبطال أوروبا نتابع وإياكم نتائج الأمس.

يقلب الطاولة على روما بريمونتادا مثيرة في دوري أبطال أوروبا ويفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة. وسيغيب البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد عن مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة متصدر الدوري الإسباني وحامل اللقب بعد إيقافه أربع مباريات على خلفية طرده والاحتجاج على الحكم خلال مواجهة فياريال يوم السبت ضمن منافسات المرحلة الثامنة. مباراة يوم السبت بفوز ريال مدريد بهدف من دون رد رغم إكماله اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 72. في نتائج المباريات التي أقيمت بالأمس أيضا ضمن دوري أبطال أوروبا الجولة الثانية، باريس سان جيرمان تغلب على مانشستر سيتي الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل هدفين، وفاز كذلك ريال بيتيس على بورتو بثلاثة أهداف لهدفين. استون فيلا دك شباك فنربخشة بستة أهداف نظيفة، بينما فاز ليفربول على لاسك بستة أهداف مقابل ثلاثة. فاز بثلاثية نظيفة على سلوفان براتيسلافا

0: الخبر مستمعينا، نصل وإياكم إلى نهاية مشوار هذا الصباح لهذا اليوم. طاب يومكم بخير وإلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: علامة تجارية لشركة العجاوي التجارية. عجة جنين.
1: خبر مهم لأصحاب المركبات. من اليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونياً عن طريق إيساداد وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة لمراجعة دائرة السير، وبكبسة زر بتقدر تسدد رسوم رخصتك الشخصية والفحص النظري إلكترونياً. الخدمة متاحة من خلال جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية. إيساداد منصة بتشغيل الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع. كل الطرق تؤدي إلى إيساداد.
2: أنا سوبر زيزو، ركهات كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
3: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل. أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

صباح الخير. الله يسعد صباحكم وحياكم الله لكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد على هوا بيت لحم 2000. نحن معكم حتى العاشرة برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. بكرة طير وبجناح وبلكي موعي. سمعينا على موجتنا العامة 106.3, كمان فيكم يتابعونا عبر الموقع الإلكتروني لـ rb2000.bs/live وعبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. أهلا وسهلا فيكم لكل متابعينا.

مستمعين اليوم الخميس 15 من أكتوبر تشرين الأول لعام 2026، الرابع من جماد الأولى لعام 1448 للهجرة. ساعتنا هلا حسب توقيت القدس المحتلة 13 دقيقة بعد 8:00.

الله يسعد صباحك رندا الجواريش. رندا صباح الخير لإلك, وطبعا من هاني شاكر لإلك. الله يسعد صباحك. إن شاء الله رح منحط في سياق برنامجنا أغاني لهاني شاكر. صباح الخير لعلا خلاوي, يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكم جميعا. وسام بشير, أدهم الخطيب من الأردن, أم محمد الفروخ من المنيا, صباح الورد لإلك وأهلا وسهلا فيكم جميعا. يحيى البسط, الله يسعد صباحك يحيى. صباح الخير لأم كينان, صباح الخير لإيمان, لأبو براء, لكل متابعينا. منصب على ليلى مستمعة دائمة لإلنا, صباح الخير لأميمة, صباح الخير لأم علاء, عدنان صنوبر دائما مستمعنا طبعا, الله يسعد صباحك. صباح الخير للشيخ علي عوض الله, نائلة شوكة, كل متابعينا إن شاء الله ما أنسى حدا. يسعد صباحكم. أبو فرج سلمان, يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك.

إذن مستمعين هذه تحياتي معكم بالإعداد وتقديم مها يوسف. وتحيات صالح كنعان من الهندسة الإذاعية. صباح الخير صالح. صباح الخير لكل محافظات الوطن من شماله لجنوبه، لكل مدينة وقرية وبلدة، لكل مخيم بيحمل حكايات الصبر والكرامة، لكل شارع وحارة وبيت فلسطيني بينبض بحب الوطن. صباح الخير لعمالنا الكادحين اللي بيطلعوا من بيوتهم من أول الفجر حاملين تعبهم على أكتافهم، أملهم بقلوبهم، بيسعوا على رزقهم بالحلال، بيزرعوا بعرق جبينهم كرامة العيش. الله يسعد صباحكم.

صباح الخير للمتعثرين، لكل إنسان ضاقت بوجه الدنيا وتراكمت عليه الهموم وتأخرت عليه الأرزاق، لكل قلب بيضحك قدام الناس وبداخله ألف حكاية وجع. الله يجبر خاطركم ويفتحها بوجوهكم ويعوض صبركم خير.

صباح الخير لستات البيوت، أم البيت وروحه طبعا، يعني نبض البيت اللي بتصحى قبل الكل وبتنام بعد الكل وبتخبي تعبها ورا ابتسامة وبتعطي من قلبها ووقتها وصحتها حتى تظل العيلة بخير. إلك من القلب ألف تحية وتقدير لأنك بركة الدار وسرد دفئها. صباح الخير لأهلنا وأحبابنا وعائلاتنا، للكبار اللي بركتهم بالدنيا على فكرة عن جد، اللي عنده كبير يحافظ عليه في بيته، لأنه بقولك اللي ما عنده كبير يشتري كبير، ولكن نحن بنحكي على الأمهات، الأب، الجد، الجدة، الكبار اللي عندكم ببيتكم عن جد حافظوا عليهم، ديروا بالكم عليهم، هدول بركة وهدول رحمة، وهدول كانوا زينا وأصغر منا وكانوا يديروا بالهم علينا وعلى أبنائهم، وهلأ كبروا وبحاجة لأنه نحنا ندير بالنا عليهم. الله يعطيهم الصحة ويبعد عنهم الأمراض. للصغار اللي في ضحكتهم أمل بكرة، للغايبين اللي ساكنين بالقلب مهما بعدت المسافات، صباح الخير لفلسطين، لأرض الزيتون والكرامة، لأرض الحكايات والصمود، لأهلنا بغزة، يسعد صباح كل متابعينا، أهلا بكم.

مستمعينا، لأنه أجمل أثر ممكن أنه تتركه بحياة إنسان أنك تكون سبب في ابتسامته بعد حزن أو أمل بعد يأس أو راحة بعد تعب.

مستمعينا من نذكركم بأرقام هواتفنا 0-22-774-8822 أو 3 لكل متابعينا ومستمعينا بتقدروا تشاركونا بالبرنامج للساعة 10 معكم على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا بكل متابعينا، حياكم الله.

0: مستمعينا، خلينا نبدأ بأول فقرات البرنامج مع حالة الطقس لليوم والأيام القليلة القادمة. إذن ننتقل إلى دائرة الأرصاد الجوية ونستمع إلى المتحدث الرسمي باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة. الله يسعد صباحك مأمون، إلى حالة الطقس اليوم والأيام القليلة القادمة تفضل.
1: اليوم إن شاء الله انخفاض ملموس على درجات الحرارة، تصبح أدنى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. في ساعة الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية معتدل في باقي المناطق. يوم الجمعة انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، تصبح أدنى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق. يوم السبت أيضا انخفاض آخر على درجات الحرارة، تصل أدنى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق. يوم الأحد ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوة المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفي 23-15، رام الله والبيري وخليل الرحمن 22-14، نابلس 24-15، جنين وطوباس 28-20، أريحة والأغوار 33-24، طول كرم وقلقيلي 28-19، غزة وخنوني 27-20، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 28 درجة، تنخفض ليلا إلى 19 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: دائما الله أعلى وأعلم. مأمون عصيرة من دائرة الأرصاد، شكرا، الله يسعد صباحك، يعطيك العافية.

سمعينا، في حكايات بتوجع القلب مش لأنها بدأت بمصيبة كبيرة، بل لأنها بدأت من كلمة أو نظرة أو خلاف على موقف سيارة أو دور أو قطعة أرض أو كلمة انحكت وقت الغضب أو مشكلة كان ممكن تنحل باعتذار أو تدخل شخص عاقل. لكن للأسف أحياناً بتكبر المشكلة، وبدل ما تطفي النار بكلمة طيبة بتزيدها حطب، وبدل ما يعني نرجع للعقل بنترك الغضب يقودنا، وبدل ما ننهي الخلاف بالصلح بنوصل لمرحلة ما بعدها رجعة. بلحظة غضب ممكن إنه تنهي حياة إنسان وتبدأ مأساة عائلة كاملة. يا جماعة الخير، يعني احنا يعني بالآونة الأخيرة صرنا نسمع كتير عن الشجارات العائلية، عن المشاكل اللي بتأدي للقتل. يعني تخيلوا القتل مش نهاية مشكلة بين شخصين وبس، القتل ممكن يكون بداية وجع لعشرات الناس ويمكن لمئات الأشخاص اللي ما كان إلهم أي ذنب باللي صار. لما يقتل إنسان، في أم بتفقد ابنها وأب بينكسر قلبه وزوجة بتصير أرملة وأطفال بيكبروا هم بيسألوا عن أب غاب ومرجع وإخوة وأخوات بيعيشوا وجع الفقد كل يوم. في الجهة المقابلة عائلة كاملة بتدخل في دوامة خوف وقلق، وأم بتخاف على أولادها وأب بيخاف على بيته وأهله، وأطفال ممكن يضطروا يتركوا مدارسهم وأصحابهم وبيوتهم، وتعيش العائلة تحت ضغط تهديد وخوف من تجدد المشكلة. ببعض الحالات توصل الأمور إلى تهجير العائلات من بيوتها وترك أرزاقهم وأرضهم طبعا وذكرياتهم، والانتقال إلى مكان آخر حتى يحافظوا على سلامتهم. بيت كان مليان ضحك ولمة أهل

الأم بتترك مطبخها ببيتها اللي تعبت عمرها وهي بتبنيه، وجدا بيبتعد، أو هذا الجد طبعا يعني بيبتعد عن أرضه وحارته وقبور أحبته. كل هذا بسبب خلاف كان ممكن أنه ينتهي بكلمة سامحني، خلينا نحلها بعقل، يعني كلمة بسيطة جدا ممكن أنها تحل المشكلة. بس ليش نحن منكبر راس، نحن أنا أتنازل أو مش عارف إيش؟ فلا، لازم نوصل لهاي المراحل.

علينا. المشكلة مستمعينا إنه يا ريت تنتهي على الجيل اللي هم فيه، بالعكس تنتقل المشكلة من جيل لجيل. الأبناء بيكبروا على حكايات الثأر، والأطفال بيورثوا عدوات ما عاشوا بدايتها، وبتضل النار تحت الرماد تستنى لحظة جديدة حتى تشتعل.

يعني دائما المسامح كريمة. الله يسعد صباحكم مستمعينا. رح نترككم مع فاصل إعلاني أول، وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا للساعة 10 معكم وبرنامج يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا، راجعيننا.

خبر مهم لأصحاب المركبات. من اليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونياً عن طريق إيسداد وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة لمراجعة دائرة السير، وبكبسة زر بتقدر تسدد رسوم رخصتك الشخصية والفحص النظري إلكترونياً. الخدمة متاحة من خلال جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية. إيسداد منصة بتشغيل الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع. كل الطرق تؤدي إلى إيسداد.

0: علامة تجارية لشركة العجاوي التجارية. عجة جنين.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568611

0: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: أنا سوبر زيزو نكهاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: القصراوي عالم من التسالي
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

مستمعينا بدنا نصب على كل أهلنا وأحبتنا، لكل متابعينا ريناز دعدوع، الله يسعد صباحك حبيبتي، مستمعة دائمة لإلنا، صباح الورد لإلك. مجد رحال، صباح الورد لإلك، صباح الخير لأبو غزل ولأحمد ذياب ملش، لكل حدا عم ببعث لنا وبصب علينا، أهلا وسهلا فيكم من وين عم بتابعونا، بكل محافظات الوطن حياكم الله. وسام بشير كمان مستمع دائم، صباح الخير لإلك.

ريناز دعدوع صباح الورد لإلك، بتقول لي جبت راديو مخصوص عشان راديو بيت لحم 2000 أسمع البرنامج، نحن بشرفنا طبعا حبيبة قلبي، الله يسعد صباحك.

نحن منحب دائما نعطي طاقة إيجابية للجميع أكيد، يعني من وين عم بتتابعونا مستمعينا أهلا بكم. سمعينا طلبوا مني أحكي عن يعني أصحاب ذو الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة. يعني صباح الخير لكل إنسان قلبه مليان رحمة، ولكل شخص بيعرف إنه الكلمة الطيبة ممكن ترفع إنسان للسماء، والكلمة الجارحة ممكن إنه تكسر بخاطره وتضل عالقة بقلبه سنين. اليوم بدنا نحكي عن فئة غالية في مجتمعنا، عن الأشخاص ذوي الإعاقة، عن إخوتنا وأخواتنا اللي إلهم علينا حق بالاحترام والتقدير، واللي أحيانا بتكون معاناتهم مش بس من الإعاقة نفسها، ولكن من نظرة الناس، من كلمة بتنحكى، من غير تفكير، من تصرف بسيط بالنسبة لإلنا ولكنه بالنسبة لإلهم ممكن يكون وجع كتير كبير. يا جماعة خلينا نفهم شغلة مهمة، الشخص ذو الإعاقة إنسان عنده مشاعر وكرامة وطموحات وأحلام مثل أي إنسان فينا طبعا، يمكن حساس أكتر بكتير، أضعاف ما نكون نحن حساسين. بفرح، بيزعل، بيتضايق، بحس بالكلمة ونبرة الصوت، نظرة العين، مش لأنه ممكن يحتاج مساعدة في بعض أمور حياته معناته أنه محتاج شفقة أو أنه أقل من غيره، أو أنه من حق أي شخص يتعامل معه بطريقة مختلفة تقلل من قيمته لا سمح الله. أحيانا بنحكي كلمة وإحنا بنضحك ونعتبرها مزحة عادية، ولكن الشخص اللي قدامنا ممكن تضل يتذكرها طول اليوم. أحيانا بنحاول نساعد ولكن بنقدم المساعدة بطريقة بتشعره بالعجز بدل ما نحسسه أنه إنسان مستقل وقادر. في ناس بتستخدم كلمات جارحة من باب المزح، وفي ناس بتسأل أسئلة شخصية محرجة من باب الفضول، في ناس بتطالع الشخص بنظرات غريبة أو بتحكي عنه وهو واقف قدامها وكأنه مش موجود أو مش فاهم. هون السؤال، لو إحنا مكانه كيف رح يكون شعورنا؟ تخيل إنك تطلع من بيتك كل يوم تضطر تتعامل مع نظرات الناس تعليقاتهم، بدل ما تلاقي مجتمعنا يعني يسهل عليك حياتك ويحترم وجودك. تخيل إنك تكون عندك أحلام وقدرات ولكن بعض الناس ما بيشوفوا منك إلا الإعاقة. بالفعل يعني نحن المعاقين مش هم. المشكلة مش دايما في الكلمة نفسها، أحيانا المشكلة بالطريقة والنبرة والتوقيت والإحساس اللي بنوصله للإنسان اللي قدامنا. طب كيف لازم نتعامل معهم؟ أولا نخاطبهم باحترام، نختار كلماتنا بعناية، نتجنب الألقاب الساخرة أو الكلمات اللي بتقلل من شأنهم، ما نفترض إنه الشخص عاجز عن كل شيء لمجرد إنه عنده إعاقة. إذا بدنا نساعده نسأله أولا إذا كان بحاجة لهي المساعدة، لأنه في ناس كتير من ذوي الإعاقة والهمم مش بحاجة، لا يعني بحبوا إنه يعملوا حاجتهم بإيدهم، نحترم رغبتهم وطريقتهم معه.

0: إذن مستمعينا خلينا ننتقل إلى الضابطة الجمركية ومن العلاقات العامة والإعلام نستمع إلى النقيب نضال الترك. الله يسعد صباحك نقيب نضال، رسالتكم وأبرز إنجازاتكم خلال الساعات الماضية، تفضل.
1: تحيات لك زميلتي مها وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في محافظتي جنين وطول كرم، تم ضبط ما يقارب نصف طن من المواد الغذائية ومواد التنظيف الغير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة انتهاء تاريخ صلاحية هذه المواد، أقرت جهتي الاختصاص إتلافها وذلك حسب الأصول. كذلك في قلقيلية تم ضبط ما يقارب 360 كيلو إغرام من المشروبات الطاقة التي لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية غير معربة باستدعاء جهات الاختصاص بالتحديد وزارة الاقتصاد الوطني، والتي أقرت التحفظ على هذه المشروبات لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. كذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي في رام الله تم ضبط ما يقارب 299 هواتف خلوية غير مستوفية للشروط القانونية، وتم التحفظ على هذه الهواتف لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب أسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة علاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: نعم النقيب نضال ترك من الضابطة الجمركية، شكرا، الله يسعد صباحك، يعطيك العافية.

صباح الخير لإلك غالب النتشبي، بعتلنا الحياة رحلة والقلوب حقائب، فلا تضع في حقيبتك غير الذي تقوى على حمله. نعم صحيح. يحيى البسط، صباح الخير لإلك.

0: إذن مستمعينا أرقامنا 0227748823 أو 3 في معنا مشاركة. صباح الخير.
1: يسعد صباحك أخت مها.
0: يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. تعرف عليك
1: أبو حمزة من بيت لحم.
0: أهلا وسهلا فيك يا أبو حمزة، تفضل.
1: أختي الكريمة، أنا طالع عشان في مناشدة إنسانية.
0: نعم.
1: لشاب من سكان بيت لحم.
0: نعم.
1: بحاجة لعملية لزراعة رئتين. وهذه العملية تكلفتها باهظة جدا أختي الكريمة، والتفاصيل والأشياء والتقارير موجودة، وسوف يكون هناك حملة يوم السبت القادم الساعة 5 مساء في قاعة الشهداء في مخيم الدهيشة. أرجو من حضرتك أخت مها إنك تساندينا بهذا العمل الإنساني، لأنه الإنسان هذا يعني صفت فيه العملية، إذا عملها إن شاء الله ربنا يعني يعطيه طولة العمر
0: إن شاء الله.
1: وإحنا يا عمي أطلعنا على الراديو عساس الناشد أهل الخير والناس المحترمين وأهل النخوة إنهم يكونوا يعني يساعدونا في تكلفة العملية، وراح يكون عندنا يوم اللي هو يوم السبت كما تحدثت أختنا.
0: نعم، يعني نحن بنحكي عن شاب بحاجة لوقفة منا جميعا، شاب بحاجة لزراعة رئتين حتى تتاح له فرصة جديدة للحياة، ولكن التكلفة يعني كتير كبيرة وأكبر، يعني أكيد أكبر من قدرة أهله على تحملها لوحدهم. فيعني تخيلوا إنه إنسان كل أمله إنه يرجع يتنفس براحة، يرجع يعيش أيامه بين أهله وأحبابه، يحلم ببكرة مثل أي شاب في عمره. تخيلوا أهله هم شايفين ابنهم بحاجة لعلاج وقلوبهم معلقة بالأمل، ولكن المبلغ كتير كبير، يعني بعتقد إنه أكثر من مليون، يعني ما بعرف قديش المبلغ، ولكن
1: والله أخت مها المبلغ 1,300,000 ريال.
0: نعم.
1: وهذه تكلفة باهظة جدا، وإحنا عارفين الوضع وشايفين وضع الناس وكيف، وإحنا يعني نتمنى من أهل الخير، يعني أهل الخير إلا فيهم النفس، أهل فلسطين
0: نعم
1: جميعها فيهم الخير إن شاء الله.
0: هو أكيد يعني مش مطلوب من شخص واحد أنه يتحمل المبلغ كله، يمكن مساهمة بسيطة من كل واحد فينا لما يعني نجتمع مع مساهمات غيره بتصنع فرق كتير كبير. إن شاء الله ربنا يفرجها عليه، وإن شاء الله أنه يعني يعمل العملية ويرجع مثل أول وأحسن، ونتمنى له يعني بندعي له أنه ربنا يشفي هذا الشاب ويسر علاجه ويسخر له أهل الخير ويجعل كل مساهمة وكل كلمة وكل مشاركة في ميزان حسنات أصحابهم. أشكرك.
1: بعد إذنك أختها، بس كلمة مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاظمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه أو امتدعى له سائر الجسد بالسهر
0: والحمى. نعم.
1: والحمى.
0: نعم.
1: شكرا.
0: أشكرك.
1: إن شاء الله المناشدة تصل لأهل الخير.
0: إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. أشكرك، يسعد صباحك، ونتمنى الشفاء العاجل لإله، نتمنى الشفاء العاجل لكل مريض بيتألم وما حدا بيسمعه، نتمنى الشفاء العاجل لكل جريح كمان بيتألم. الله يسعد صباحكم وحياكم الله مستمعينا.

نسمة صباح الخير إليك يا نسمة، بتصبح كمان مرة على مرت أبوها وأخوها وبتقول لي إنه تحكي لأختها ما تضل زعلانة لأنه فسخت الخطبة. لا أكيد يعني عسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، ما تزعلي أبدا، يمكن يكون خير لإلك ما بتعرفي. فالحمد لله دائما على كل شيء، يعني راح نصيب بيجيكي أحسن إن شاء الله.

مستمعينا الجلاد يقول: ستموت غدا يا سقراط. سقراط من الآن إلى الغد قد يكون أطول من كل سنواتي السابقة. الجلاد: هل أنت حاقد على من ظلموك؟ سقراط: لا، الحقد عقوبة أخرى أوقعها على نفسي. الجلاد: هل كانت الحياة تستحق كل هذا؟ سقراط يقول: لا، لا تستحق، ولكن الموت هو من يستحق ذلك. كيف ذلك يا سقراط؟ يقول: إن العبور إلى الخلود يتم عبر جسر الموت. الجلاد يقول: وهل هناك من يخلد في هذه الحياة؟ يقول سقراط: إن الخلود مكافأة الأنفس التي أزهقت على مذابح الحقيقة. ويقول الجلاد: لماذا لا تبدو خائفا؟ يقول سقراط: لأني خالي من الأمل، ومن يخلو من الأمل يخلو من الخوف. سمعنا، رح نترككم مع فاصل نشر موجزة، وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا. خليكم معنا، رجعينا.

0: حسينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل. أحيانا مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.
2: أنا سوبر زيزو، ركاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
3: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: النشرة 9 صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. قتل الشاب محمد أشرف شويكي 24 عاما، وأصيب شخصان آخران جراء جريمة إطلاق نار وقعت فجر اليوم في حي الثوري بالقدس المحتلة. وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد أطلق 34 وابلا من الرصاص باتجاه مجموعة من الأقارب، ما أدى إلى إصابة شويكي بجروح حرجة فارقة على إثرها الحياة. وقالت شرطة الاحتلال إن بلاغا ورد عن حادث عنف في الحي، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية ترجح أن تكون خلفية الحادث نزاعا عائليا، فيما تواصل قوتها جمع الأدلة وتعقب المشتبه بهم تمهيدا للقبض عليهم. قطع مستوطنون اليوم أعمدة كهرباء تغذي منزل عائلة صوفان في بلدة بورين جنوب مدينة نابلس، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن المنزل. وأفادت مصادر أمنية بأن مستوطنين قطعوا أعمدة الكهرباء المؤدية إلى منزل العائلة القريب من مستوطنة يتسهار، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات تكررت أكثر من مرة في ظل استمرار اعتداءات المستوطنين على المنزل. يأتي ذلك بينما أطلق جيش الاحتلال قنابل الغاز باتجاه المزارعين ومنعهم من قطف الزيتون في أراضيهم بمحيط مستوطنة ترسل المقامة على أراضي بلدة جبع جنوب جنين. وجرفت آليات الاحتلال من أراضي المزارعين في بلدة كفر مالك شمال شرق رام الله عشرات أشجار الزيتون المعمرة. كما أقدم مستوطنون صباح اليوم على تجريف أراضي الفلسطينيين في معسكر مخل للجيش الاحتلال في قرية صانور جنوب مدينة جنين. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السيدة عالية صوافطة، واستولت على مبلغ مالي وهواتف محمولة بعد اقتحام منزلها في شارع الباشا في منطقة رأس العين بمدينة نابلس. كما شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وتركزت في مدينة قلقيلية حيث اعتقل جيش الاحتلال 7 مواطنين غالبيتهم أسرى محررون. استشهد مواطنان وأصيبت سيدة الليلة الماضية في قصف إسرائيلي استهدف مركبة شمال مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة، ما يرفع عدد الشهداء منذ فجر أمس إلى 6. يأتي ذلك بينما كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن إسرائيل تعرقل تنفيذ أحد المشاريع الأساسية لمجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإشراف على المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، برفضها السماح ببناء قاعدة عسكرية تستضيف قوات دولية. وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل لم تسمح بعد مرور شهرين على منح العقد في أغسطس آب الماضي ببدء إنشاء موقع عسكري مخصص لاستضافة 150 جنديا دوليا في غزة يمثلون طليعة قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في القطاع. ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع بشكل مباشر على المشروع قوله إن إسرائيل تمنع دخول المقاولين والشاحنات إلى القطاع وأنها لن تفتح الحدود. ذكرت شبكة CNN الأمريكية نقلا عن مسؤولين ومصادر أمريكية أن الولايات المتحدة تدرس خطط عسكرية إضافية ضد إيران تتضمن استخدام أم القنابل أكبر قنبلة غير نووية في الترسانة الأمريكية لاستهداف منشآت نووية وبنى تحتية للطاقة في إطار الخيارات التي طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعدادها. وبحسب الشبكة تنص الخطط المتعلقة باستهداف مواقع نووية إيرانية من بينها موقع جبل الفأس صراحة على إمكانية استخدام هذه القنبلة، غير أن مسؤولين أمريكيين أبدوا شكوكا بشأن قدرتها على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المعلنة أو إحداث تحول في مسار الحرب. هذا ونقلت مصادر مطلعة بحسب صحيفة معاريف العبرية أن الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تحدثا عدة مرات خلال الأسبوعين الماضيين وتطرقا إلى إمكانية استئناف الهجمات على إيران. وبحسب الصحيفة يعتقد نتنياهو أن شن حملة عسكرية ضد إيران في الأسبوعين المتبقيين قبل الانتخابات قد يضره بفرص حزب الليكود في البقاء في السلطة. ختاما بحالة الطقس، اليوم يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: كن مكملين معكم برعاية جوال للاتصالات الفلسطينية. خلينا ننتقل إلى صندوق النفقة.
1: تجربتنا رائدة وطنياً وعربياً، نسعى لتحقيق العدالة، نكفل حقوق الفئات المتروكة من المكلفين بالإنفاق عليهم، نناضل من أجل حماية حقوقهم، نلاحق الفارين من وجه العدالة، نضعهم أمام مسؤولياتهم، نعمل معاً مع شركائنا كي نعود في المساء ونحن نشعر أننا قمنا بعمل رائع في تغيير ظروف القابضين على القهر. مع تحيات

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي بودكاست صندوق النفق الفلسطيني، الذي نحرص من خلاله على تسليط الضوء على المؤسسات والمبادرات التي تسهم في خدمة المجتمع الفلسطيني وتعزيز صمود الأسرة واستقرارها النفسي والاجتماعي. في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المجتمع الفلسطيني، تبرز أهمية المؤسسات التي تعمل على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي وتمكين الأفراد والأسر وتعزيز قدرتهم على مواجهة الظروف الصعبة وبناء حياة أكثر استقراراً وأماناً. في حلقتنا اليوم نسلط الضوء على مؤسسة نفس للتمكين والإرشادات النفسية والاجتماعية للتعرف على أيضا رسالتها وأهدافها وأبرز خدماتها وبرامجها ودورها في دعم الأفراد والأسر، كما نتناول الشراكة بين مؤسسة نفس وصندوق النفق الفلسطيني وأهمية التعاون بين المؤسسات في الاستجابة لاحتياجات المستفيدين وتعزيز الحماية والتمكين والاستقرار الأسري والاجتماعي. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة مدير عام مؤسسة نفس للتمكين والاستشارات النفسية والاجتماعية الأستاذ ناصر مطر، لنفتح معه حوارا حول واقع عمل المؤسسة وأبرز إنجازاتها وتطلعاتها المستقبلية. الله يسعد صباحك أستاذ.
1: صباح الخيرات إليك ولجميع الأخوة والأخوات المستمعين.
0: يسعد صباحك وأهلا بك. إذن أهلا بكم يعني استماعنا الكرام أو مستمعينا الكرام في هذا اللقاء المتجدد. نبدأ حوارنا بالتعرف على الجذور الأولى، فكيف تأسست مؤسسة نفس للتمكين وما أبرز أهدافها ورسالتها في تعزيز الصحة النفسية والمجتمعية؟ تفضل أستاذ.
1: صباح الخير إليك ولجميع الإخوة والأخوات المستمعين. نفس للتمكين هي مؤسسة فلسطينية تأسست في عام 2010 من مجموعة من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والأكاديميين اللي بيهتموا بمجال الصحة النفسية، لأن الصحة النفسية ليس طرفاً كانت ولا زالت ننظر إليها، هي حق من حقوق الإنسان وشرط ضروري لقدرته على المواجهة وتحديات الحياة والمشاركة الفاعلة فيها. فجاءت رسالتنا من تأسيس نفس الاستجابة ضمن حاجة ملحة بعيش شعبا فلسطيني في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة، وهون بدأت تأسيس جمعية نفس للتمكين. والأساس من أهداف جمعية نفس للتمكين هو بالأساس إلها تحقيق الجزء من العدالة الاجتماعية قديش بنقدر، والمساواة وحقوق الإنسان، بما يسهم في ترسيخ ثقافة تشاركية قائمة على الكرامة والحرية، المشاركة في بناء شبكات محلية فلسطينية ودولية لتبادل الخبرات وتطوير الوعي النفسي وفرص عمل مشتركة، وفتح مساحات للشباب لتمكينهم وخلق مبادرات شبابية لتعزيز قدرتهم على صناعة القرار الاجتماعي. والشيء الأخير والكمان المهم، المساهمة مع النساء والأطفال والشباب في البحث عن حلول بتقلل مشكلاتهم النفسية والاجتماعية والفقر والبطالة والتمييز والعنف، من خلال فتح مساحات آمنة للحوار والدعم المتبادل. تقريبا هاي ملخص يعني كيف فكرت نفس من البداية.
0: جميل جدا. هذا التأسيس الرائد يترجمه بلا شك حزمة من التدخلات، فما هي أهم البرامج والخدمات الإرشادية التي تقدمها المؤسسة ومن هي الفئات المستهدفة منها؟
1: بصورة عامة الفئات المستهدفة في نفس من الأطفال من بعد 4 سنوات أو 6 سنوات خلينا نقول أكثر من المدارس لحد إن شاء الله بيكون عمره 80 سنة. فإحنا جزء من استهدافاتنا خلال المراحل السابقة في قطاع غزة والضفة الغربية استهدفت الأطفال من 4 إلى 10 سنوات في أنشطة مفتوحة recreation activities، أنشطة فيها يعني منها دعم نفسي ومنها تفريغ ومنها غير. واستهدفنا اليافعين في أنشطة ضمن منهجية نفس اللي بتقوم على أساس اللي هي مواجهة الصدمات النفسية اللي موجودة عندهم من خلال جلسات متسلسلة. واستهدفنا النساء إميات الأطفال وغيرهم، واستهدفنا كمان العاملين في مجال الخدمة النفسية والاجتماعية، واستهدفنا المربين في المدارس يعني المعلمين، فهذا كان جزء من شغلنا. إضافة لكبار السن استهدفناهم في بحث كامل حول التاريخ الشفوي الفلسطيني.
0: نعم أستاذ ناصر، يعني حين نلامس واقع الفئات الهشة وخاصة النساء اللواتي يعانين من ضغوط القضايا الأسرية، كيف تساهم برامج الدعم النفسي في مساعدة النساء المستفيدات على تخطي الأزمات الناتجة عن نزاعات الأحوال الشخصية وقضايا النفقة؟
1: شوفي، موضوع النساء هو موضوع حساس في المجتمعات الشرقية كلها، وبالذات في المجتمع الفلسطيني لظروف القهر والاستبداد والظلم اللي بيعانوا منه. واحنا بنعرف في المجتمعات انه حتى في مجتمعنا الفلسطيني الانسان الفلسطيني والانسان العربي بيعاني من اضطهادين، اضطهاد قومي واضطهاد طبقي. بينما المرأة في المجتمع الفلسطيني بتعاني من اضطهاد قومي واضطهاد طبقي واضطهاد جنسي بحكم انها مرأة، وبالتالي هي تعتبر الحلقة الأضعف. ومن هون اجى دور النفس للتمكين، لتعزيز تمكينها النفسي والاجتماعي من خلال تدريبها على أنشطة وفعاليات بتساعدها على المقاومة الذاتية، بتساعدها على استعادة توازنها، بتساعدها على تأخذ حقوقها وتفكر في أخذ حقوقها، وبتعزز قدرتها على بتعزز قدرتها وزيادة ثقتها بنفسها. فهذا جزء من أنشطتنا اللي بنقوم فيها، وبالذات اللي تتعلق في موضوع النساء، تخفيف الضغوط النفسية للنساء وزيادة قدرتهم على مواجهة المشاكل، زيادة قدرتهم على التحديات اللي عم بتصير. وإذا أمكن يمكن مساعدة بعض النساء بجوانب تمكينية اقتصادية من خلال بعض المشاريع اللي بتكون موجودة عندنا.
0: أستاذ ناصر، هذا يقودنا مباشرة إلى التكامل المؤسسي، فما طبيعة الشركة أو الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة نفس وصندوق النفقة الفلسطيني، وكيف ينعكس أثر التدريب والتفريغ النفسي على أداء الموظفين وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين؟
1: بصراحة الشراكة مع صندوق النفقة الفلسطيني أجت من انطلاق إيماننا بأن حماية حقوق الإنسان تتطلب تكامل بالجوانب النفسية والجوانب القانونية والاجتماعية. ومن هون جاء توقيع مذكرة بين صندوق النفقة ومؤسسة نفس للتمكين لتعزيز الوصول المتكافئ إلى العدالة الاجتماعية للنساء. وهذا امبارح كان أول لقاء حتى في بتونيا بين الزملاء من صندوق النفقة، راحوا أخذوا الجانب القانوني ونفس أخذت الجانب النفسي، واليوم حكم الموضوع الجانب النفسي. وبالتالي هون لما بتكامل الجانب القانوني مع الجانب النفسي بزيد مستوى الوعي، بزيد مستوى الإدراك، بزيد عندها قدرة على التحكم، بزيد قدرتها على ثقتها بنفسها، وبالتالي بتصير بتطالب بحقوقها بقوة، وبتصير هي قادرة على مواجهة المشكلات اللي بتعاني منها، وبتصير هي داعمة لزميلتها ولصديقتها. وهذا كان جزء مهم من شراكة نفس مع صندوق النفقة الفلسطيني، الجانب القانوني مع الجانب النفسي والاجتماعي بحكم أن الاثنين بمثله سياسة إنسانية وعلوم إنسانية.
0: نعم، يعني ختاما، في ميدان عمل دؤوب ومليء بالتحديات، ما أبرز التحديات التي تواجه العمل الميداني، وما هي تطلعاتكم المستقبلية لتوسيع نطاق هذه الشراكة وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي؟
1: العمل النفسي والاجتماعي في فلسطين بواجه تحديات كثيرة، وفي مقدمتها تزايد الاحتياجات النفسية والاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية، تعقد الأزمات عم تتعقد كل يوم بعد يوم، بتزيد الأزمات اللي بتمر فيها الأسر الفلسطينية، محدودية الموارد المتاحة، الحصار اللي عم بصير على القرى وعلى المدن الفلسطينية، إلى جانب الوصمة الاجتماعية عند بعض الناس بتمنع بعض الأشخاص من طلب المساعدة. كل هاي تحديات بتأثر علينا، ولكن احنا عم نبذل جهد مع الزملاء في صندوق النفقة ومع المؤسسات الأخرى للوصول إلى الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع الفلسطيني، وبنؤمن بمساعدتهم على تطوير قدراتهم. كمان كنفس بتلعب دور مهم جدا في تطوير قدرات العاملين وتعزيز التكامل بيننا وبينهم كمؤسسات، يعني احنا نلعب دور كمان ايجابي مع المؤسسات في تقديم الخدمة النفسية لهم من خلال تعزيز قدرات موظفينهم، من خلال تخفيف الضغوط، من خلال تخفيف كمية الاحتراق المهني والوظيفي، وكذلك خليهم يشعروا بجزء من، خلينا نقول، الرفاهية النفسية او جزء من انه في حدا بيعتني فيه. وهون بنركز في برنامجنا معهم على مواضيع العناية بالذات للموظفين العاملين مع الخطوط الأمامية، والنساء هي جزء من الخطوط الأمامية وجزء كمان من الناس اللي بتعرضوا للانتهاكات في حقوقهم المختلفة.
0: نعم، إذن مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم التي تعرفنا خلالها إلى مؤسسة نفس للتمكين والاستشارات النفسية والاجتماعية ورسالتها في دعم الأفراد والأسر وأهمية الخدمات النفسية والاجتماعية في تعزيز التمكين والاستقرار ومواجهة التحديات. كما تناولنا أهمية الشراكة بين مؤسسة نفس وصندوق النفقة الفلسطيني ودور التعاون بين المؤسسات في تكامل الخدمات والاستجابة احتياجات المستفيدين، بما يعزز كرامة الإنسان ويسهم في حماية الأسرة الفلسطينية ودعم استقرارها. كل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم مدير مؤسسة نفس للتمكين والاستشارات النفسية والاجتماعية الأستاذ ناصر مطر. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة القيمة. شكرا، والشكر موصول لكم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة.
2: تجربتنا رائدة وطنيا وعربيا، نسعى لتحقيق العدالة، نكفل حقوق الفئات المتروكة من المكلفين بالإنفاق عليهم، نناضل من أجل حماية حقوقهم، نلاحق الفارين من وجه العدالة، نضعهم أمام مسؤولياتهم، نعمل معا مع شركائنا كي نعود في المساء ونحن نشعر أننا قمنا بعمل رائع في تغيير ظروف القابضين على القهر. مع تحيات صندوق النفقة

0: معنا مشاركة. صباح الخير.
1: ألو صباح الخير.
0: الله يسعد صباحك يا ليلى. في إلك صباح كمان من رائد، يعني حكي لي أصبح على ليلى. يسعد صباحك.
1: أنا بعد لما يصبح عليك أنت قولي له صباح الخير.
0: حكيت له صباح الخير، بتصبح عليك كمان ليلى.
1: ليلى وكل ليلى.
0: أكيد أكيد. يسعد
1: صباحك. لك يا رائد، شكرا.
0: يسعد صباحك.
1: خلينا نشوفك.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: أنا بعد أرجع نابلس.
0: أكيد أكيد.
1: وأجيبك من تحت الأرض.
0: شايف.
1: بس أنت صعب أنا بعرف.
0: أكيد أكيد. يسعد صباحك ليلى.
1: شكرا لك، أنا كتير مبسوطة مني بصفة طبعا الجميع.
0: الكل والله عم بصب يعني عليك كمان.
1: هو تعفي له وقع خاصة في القلب.
0: صحيح.
1: عزاني في الوالدة.
0: نعم نعم. الله يرحمها. الله يرحمها.
1: ظلت مرسومة يعني.
0: صحيح. بنساش الواحد مرات هيك شغلات.
1: في أشياء بتقدرش يعني.
0: ما بتقدر تنسيها
1: ما
0: صح.
1: ما بتقدر أبدا ولا يمكن.
0: نعم.
1: أنا نسيت أمي وما نسيته.
0: يا سبحان الله. عن جد سبحان الله. لا هذا اللي كنا نتحدث عليه الصبح، يعني سبحان الله مرات كلمة هيك بتخليك دايما تكوني يعني تتذكري هاي الكلمة إذا كانت منيحة.
1: أنا متذكرة والله متذكرة وأنا يعني بصف أول.
0: في جبر الخواطر وفي كتير.
1: وأنا بصف أول سرقولي دفتر العزب.
0: أوه.
1: صف أول ما بنسى.
0: وما بتنسيها أكيد.
1: أبدا.
0: شفتي. صحيح في شغلات مرات عن جد ما بننساها، وفي مرات خلص بتمر مرور الكرام يعني عادي. نتذكرهاش.
1: شو بدنا نحكي لك؟ وأنا كنت أعلق على أغنية قادم الساهر بلاد العربي أوطاني.
0: نعم.
1: والله ما هي أوطاننا بلاد العربي.
0: بطلت أوطاننا، بطلت ليلى.
1: لا ما فيها حرية.
0: بطلت بطلت زمان.
1: ما فيها حرية، كان بدي يضرب قنابل نووية، مش ما تيجي في إيران يضربها نووي. هذا المعتوه
0: ما عم نسمع منشوف الأخبار.
1: يعني شو بغاني يعني مش عارفة إنه من سياستها العربي بايران جنبكم.
0: نعم.
1: سلموا عليها ايران بتجنن بتجنن ايران اللي بشوفها وبعرفها وبعرفها من لغتها
0: صحيح صحيح.
1: وهو هندي في مثال بيقول لك من استنشق الهواء النظيف يعرف طريق الحرية. وين ايران يعني ما خايفة ولا من نووي ولا من غيره.
0: مش خايفة ولا مهتمة كأنها.
1: يعني ما ما
0: صحيح هي كمان دولة كبيرة يعني. نعم.
1: انت حكيتي على الإعاقة.
0: صحيح. نعم.
1: عندك إعاقة وعندك إعاهة. الإعاهة هذه مخلوق يعني. كل ذو عاهة جبار.
0: جبار صحيح.
1: تلاقي واحد هيك يعني زي الحكام العرب هذول كلهم عاهات.
0: والله عن جد.
1: كلهم عاهات جميعهم أولهم لآخرهم وفي حواليهم كمان كتير يعني.
0: نعم.
1: فدولة ما شي عارفة شو بدنا.
0: يعني أصحاب الإعاقة أو ذوي الهمم خلينا نحكي.
1: الإعاقة ما انخلقوا معاقين على فكرة.
0: نعم.
1: شوف الحروب شو سوت في ال في ال
0: في في أهل غزة. نعم.
1: في غزة. صح. غزة عندك آلاف.
0: والله.
1: آلاف الأطفال والشباب.
0: عشرات الآلاف خلينا نحكي.
1: بلا رجلين. تعرف شو بلا رجلين؟
0: صحيح.
1: هدول. جرابين بلا جرابين. بلا رجلين.
0: نعم. هدول.
1: وهذا اللي مقطوع جروب يعني بعيد عن الجميع. خلاص يعني.
0: هو ما انخلق هيك أكيد يعني.
1: انخلقوا معززين مكرمين.
0: صحيح.
1: الشباب شو الواحد يسوى كل. كل شاب سوى كل الأمة العربية.
0: صحيح.
1: الشباب قد حالهم مثقفين وذكياء وجبارين، شعب الجبارين يكونوا بلا رجلين يعني. تخيلوا حطوا حياته بهذه الرجل، بتأثر على كل الجسم
0: طبعا،
1: ظهر والرقبة والمستقبل
0: طبعا.
1: يعني مش معوقين هم، ما الحكومات عوقتهم. صباح الخير للجميع.
0: يسعد صباحك يا ليلى واهلا وسهلا فيكي.
1: صباح الخير للجميع.
0: كل عم بصب عليك يعني من ابو براءة والكل طبعا. يسعد صباحك.
1: انا والله الي بنت اخ بنت اخو اسمها براءة.
0: نعم.
1: بقولها صبح علي ابو براء.
0: عن جد فعلا دائما بصب عليك
1: ابو براء. انت بسمعنا على الهواء.
0: صح بسمعنا وبتابعنا اكيد.
1: شكرا لك طبعا. شكرا للجميع.
0: يسعد صباحك اهلا وسهلا فيكي ليلى. حبيبتي شكرا كثير.
2: اليوم جونيو، امبارح الاربعاء، اليوم الخميس. الخميس اليوم والله منيحه، بكره عطله. يلا خاطرك.

أبو غزل ببعث لي الله يسعد صباحك، بقول يعني يا عمي لازم يوم الخميس يكون البرنامج للـ11. الله يسعد صباحك يا أبو غزل، صباح الوردة.

طبعا هاي الأغنية مهداة لرندا جواريش. رندا من عشاق هاني شاكر. الله يسعد صباحك يا رندا وأهلا وسهلا فيك. ما نقدرش نحط كل الأغاني أكيد في نفس البرنامج، يعني كل يوم نحط لك أغنية أكيد. بسمعنا رح نترككم مع فاصل إعلاني أخير، وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا حتى العاشرة معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا.

لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: أنا سوبر زيزو نكهاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

صباح الخير من جديد، الله يسعد صباحكم وحياكم الله لكل حدا كان معنا وهلأ انضم لنا ببيوتكم بعملكم بمكاتبكم بسياراتكم. صباح الخير والتفاؤل والرضا من الله، يا رضا الله ورضا الوالدين. نعم،

سمعنا يميل الإنسان إلى التجمع والانخراط في دوائر اجتماعية متعددة، وغالبا ما يكون ذلك هروبا من الفراغ الداخلي. وبفسر آرثر هاي النزعة بأنها عرض للخواء الروحي، وبقيم عليها فلسفة العزلة بوصفها الحالة الطبيعية للفرد المتميز، إذ تحميه مما يلازم المعاشرة البشرية من ابتذال، ويتأرجح الوجود الإنساني بين قطبين هما الألم والملل. أما المجتمع فآلية دفاعية قاصرة في مواجهة هذا الشقاء. يعني هو بيوصف إنه الناس لما بدأت تروح يعني تجتمع مع الناس يعني بيكون عندهم مشكلة داخلية. يقوم السلوك الاجتماعي عند آرثر على الضعف، فأغلب الناس بيتخيلوا عن ذواتهم وبينخرطوا في العلاقات الاجتماعية إنه بيهربوا من عبء أنفسهم في أوقات الفراغ. بيقتضي التفاعل المستمر مع الآخرين التنازل عن الخصائص الفردية والتكييف مع مستوى القطيع. أما العبقري الممتلئ من الداخل فتفرض عليه الطبيعة اختيار العزلة على حد يعني تعبيره، لأنه احتكاكه بالمجتمع بيلزمه يعني يتملق الطبائع الفقيرة والتسامح مع التفاهة المتجذرة في السلوك البشري. يعني نحن بالعامية بنحكي الجنة بلا ناس ما بتنداس. هو بقول لك إنه أنت لما بتختلط في الناس بكون عندك مشكلة يعني. لهيك هو اعتزل البشر على فكرة. هو يعني بيخلص الموضوع بيقول إلى إنه التوحد والنصيب الأكبر من العزلة قدر أصحاب العقول الممتازة، بتتكون عندهم قناعة بإنه التضحية بالتواصل الاجتماعي ثمن للحفاظ على النقاء الفكري، وبتصبح العزلة شرط للحرية.

0: شوي الناس هيك تهدى تسمع الأغنية. إذن مستمعينا، يقول الباتشينو: في هذه الحياة ستتعلم كل شيء وحدك، إلا القسوة سيقوم شخص آخر بتعليمها لك. خلينا ننتقل إلى بنك فلسطين.
1: أي حركتين بتربحكم، استخدموا تطبيق بنكي ونفذوا أي حركتين من التسديد عبر إي سداد، التحويل عبر آي براق، أو الدفع عبر كويك كيو آر بمجموع لا يقل عن 100 شيكل، وادخلوا السحب الأسبوعي على جوائز نقدية بقيمة إجمالية 10,000 شيكل أسبوعيا، موزعة على فائزين اثنين، 5,000 شيكل لكل فائز. وكل ما زادت حركاتكم زادت فرصكم بالربح. الحملة مستمرة من 4 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2026. أي حركتين بتربحكم مع تطبيق بنكي من بنك فلسطين.
0: إذن من بنك فلسطين تنضم إلنا ديما صباح. الله يسعد صباحك ديما.
2: يسعد صباحك. صباح الورد.
0: صباح الخير وأهلا بك لكل العاملين في بنك فلسطين، صباح الخير لإلهم. ديما، آخر أسعار صرف العملات مقابل الشيكل تفضلي.
2: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الخميس الموافق 15 من تشرين الأول، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 3.08، أما سعر البيع فيصرف به 3.12. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 4.35، أما سعر البيع فيصرف به 4.43. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 3.46، أما سعر البيع فيصرف به 3.50. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4145 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.56، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: نعم ديما صباح من بنك فلسطين، شكرا، يعطيك العافية. سعد صباحك.
2: يعطيك، إلى اللقاء.

تجويع الشعوب وإفقارها ليس مصادفة، بل هو مشروع مدروس. فالشعب الجائع لا يطالب بالحرية، وإنما يتلهف وراء لقمة العيش.

سمعنا تجويع الشعوب وإفقارها ليس مصادفة دائما، بل قد يكون وسيلة تستخدم لإضعافها وإشغالها بصراع البقاء. فحين ينشغل الإنسان بتأمين قوت يومه تضيق المساحة المتاحة أمامه للمطالبة بحقوقه وصناعة مستقبله. يعني في فرق كبير بين شعب بعيش ليبني وطنه وشعب يستنزف يومه كله حتى يستطيع أنه يعيش فقط، أنه يعيش، تخيلوا.

0: إذن مستمعينا خلينا ننتقل مباشرة إلى سلطة المياه والمجاري وبنضم إلنا مدير العلاقات العامة والإعلام عوني جبران. الله يسعد صباحك عوني.
1: صباح الخير زميلة معها، صباح الخير لكل العاملين عندك، صباح الخير لكل المستمعين، صباح الخير فلسطين وصحة الجميع إن شاء الله.
0: يسعد صباحك وأهلا بك عوني. برنامج توزيع المياه لها اليوم الخميس، تفضل.
1: اليوم الخميس إن شاء الله نبدأ في منطقة بيت جالة، منطقة المراح ومنطقة حارس سفير وسليمان وأيضا مستشفى الحسين. بيت سحور ضمن برنامجنا لليوم. بالنسبة لبيت لحم مستشفى الفرنسي والسينما المقاطعة والدبس. بالنسبة للدوحة شارع القدس الخليل أمين نعواش مزيد الهدى الصحة الشرطة السوق المركزي أيضا شارع الجراشي العتانة والاستقلال وطبون زمان ومنطقة اللواتي. بالنسبة لمخيم عادة المخيم ضمن برنامجنا وخلد حمامة راح تكون مساء. بالنسبة للخضر مطعم القدس والزواهرة ومنطقة البوابة. أما ثلاث مناطق موجودة خط الضخ الرئيسي في شارع سحور بيت وسط المهندسين والعوينة وأيضا في بيت لحم الكبة الكرتاس في محديقة البلدية والولجة. هذا ما لدينا زميلة اليوم.
0: نعم عوني شكرا كثير، يعطيك ألف عافية. سعد صباحك.
1: يسعد صباحك،
0: أهلا بك.

يقول دوستويفسكي: مع أنني أستطيع أن أؤذي الآخرين أنا أيضا إذا شئت، ولكن لا أريد أن ألطخ يدي بذلك، وأفضل أن تبقيا طاهرتين، أمضي في طريقي مستقيما لا أراوغ، لأنني أمقت الطرق الملتوية وأتركها للآخرين. لا أحب الكلام المبطن الذي يحتمل معنيين اثنين، أو أكره الوشاية والنميمة، ولا ألبس القناع في حياتي، لا ألبسه حتى في حفلات التقنع.

إذن مستمعينا في نهاية برنامجنا خلينا نكون مع برنامج مديرية صحة بيت لحم والعيادات الفرعية لليوم الخميس. المديرية المركزية مديرية الصحة العيادات العامة طب عام عيادة العظام عيادة طب الأسرة عيادة الأسنان الطب الوقائي التأمين الصحي مقابل ساحة المهد صحة البيئة مقابل ساحة المهد قسم الأمومة داخل المديرية تطعيم عمر شهر شهرين أربع أشهر ست شهور. أما العيادات الفرعية بوجود طبيب أو طبيبة عيادة حرملة والرشايدة العيادات بوجود ممرض أو ممرضة عيادة بيت سحور وبيت فجر. نتمنى السلامة للجميع.

0: وصلنا مستمعينا لنهاية برنامجنا، شكرا لمتابعتكم. هذه تحياتي كانت معكم بالعدد والتقديم مها يوسف، وتحيات صالح كنعان من الهندسة الإذاعية. شكرا من القلب لكل حدا شاركنا، شكرا لكل حدا اتصل فينا وبعث لنا مسجات، طبعا لكل حدا كان معنا على السمع. الله يسعد صباحكم، شكرا لكم. رح منجدد لقانا فيكم ان شاء الله بعد الاجازه، بنتمنى اجازه سعيده على الجميع، جمعه مباركه للجميع اكيد. مستمعينا احلى الاوقات برفقه راديو بيت لحم 2000، كنا معكم برعايه جوال الاتصالات الفلسطينيه. في امان الله، الى اللقاء. في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل. أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.

0: حياتنا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: أنا سوبر زيزو نكهات كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. أصيب عدد من المواطنين قبل قليل، أحدهم بحالة حرجة في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين شمال مدينة غزة. وأفادت مصادر صحفية بإصابة مواطنين، أحدهما بحالة حرجة في قصف من مسيرة إسرائيلية لمجموعة من المواطنين في شارع الصفطاوي مقابل مدرسة عباد الرحمن شمالية مدينة غزة. كما أصيب مواطن برصاص جيش الاحتلال في مخيم حلاوة بجباليا شمالي القطاع. ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وكان مواطنان استشهدا وأصيبت سيدة الليلة الماضية في قصف إسرائيلي استهدف مركبة شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفق ما أفاد مجمع ناصر الطبي. إلى ذلك، كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن إسرائيل تعرقل تنفيذ أحد المشاريع الأساسية لمجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإشراف على المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، برفضها السماح ببناء قاعدة عسكرية تستضيف قوات دولية. وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل لم تسمح بعد مرور شهرين على منح العقد في أغسطس آب الماضي ببدء إنشاء موقع عسكري مخصص لاستضافة 150 جنديا دوليا في غزة يمثلون طليعة قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في القطاع. ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع بشكل مباشر على المشروع قوله إن إسرائيل تمنع دخول المقاولين والشاحنات إلى قطاع غزة وأنها لن تفتح الحدود. قتل الشاب محمد أشرف شويكي 24 عاما، وأصيب شخصان آخران في إطلاق نار وقع في حي ثوري بالقدس المحتلة فجر اليوم. وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد أطلق 4 ملثمين وابلا من الرصاص باتجاه مجموعة من الأقارب، ما أدى لإصابة شويكي بجروح حرجة فارق على إثرها الحياة. وقالت شرطة الاحتلال إن بلاغا ورد عن حادثة عنف في الحي، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية ترجح أن تكون خلفية الحادث نزاعا عائليا، فيما تواصل جمع الأدلة وتعاقب المشتبه بهم تمهيدا لاعتقالهم. شرع مستوطنون اليوم بأعمال تجريف في أرض فلسطينية داخل معسكر صانور الذي أخلاه جيش الاحتلال عام 2005، والمقام على أراضي بلدة جبع جنوب جنين. إلى ذلك، قطع مستوطنون اليوم أعمدة كهرباء تغذي منزل عائلة صوفان في بلدة بورين جنوب مدينة نابلس، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عنه. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية السيدة عالية صوافطة من منزلها في منطقة رأس العين بمدينة نابلس، واستولت على مبلغ مالي وهواتف محمولة. كما شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات أسفرت عن اعتقال 7 مواطنين غالبيتهم من الأسرى المحررين في مدينة قلقيلية. ذكرت شبكة CNN الأمريكية نقلا عن مصادر ومسؤولين أن الولايات المتحدة تدرس خططا عسكرية إضافية ضد إيران تتضمن احتمال استخدام القنبلة المعروفة باسم أم القنابل لاستهداف منشآت نووية وبنى تحتية للطاقة في إطار الخيارات التي طلب الرئيس الأمريكي ترامب إعدادها. وبحسب الشبكة، تنص الخطط المتعلقة باستهداف مواقع نووية إيرانية من بينها موقع جبل الفأس صراحة على إمكانية استخدام هذه القنبلة التي تعد أكبر سلاح غير نووي في الترسانة الأمريكية، غير أن مسؤولين أمريكيين أبدوا شكوكا بشأن قدرتها على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المعلنة أو إحداث تحول حاسم في مسار الحرب. صحيفة معرفة العبرية نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن ترامب ونتنياهو ناقشا إمكانية استئناف الهجمات على إيران، وأن نتنياهو يعتقد أن شن حملة عسكرية ضد إيران في الأسبوعين المتبقيين قبل الانتخابات قد يضر بفرص حزب الليكود في البقاء في السلطة. ختاما مستمعين، بحالة الطقس يطرا انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، والفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. غدا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار المتفرقة بإذن الله على معظم المناطق. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: العاشرة الحادية عشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد المواطن محمد خلة بقصف من مسيرة إسرائيلية استهدف مجموعة من المواطنين بالقرب من مدرسة عباد الرحمن في منطقة الصفطاوي شمالية مدينة غزة صباح اليوم، كما أصيب مواطن برصاص جيش الاحتلال في مخيم حلاوة بجباليا شمالي القطاع، في حين نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف في مناطق متفرقة بقطاع غزة في ظل تواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. وكان مواطنان استشهدا وأصيبت سيدة ليلة الماضية في قصف إسرائيلي استهدف مركبة شمال مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. هذا وكشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن إسرائيل تعرقل تنفيذ أحد المشاريع الأساسية لمجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإشراف على المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، برفضها السماح ببناء قاعدة عسكرية تستضيف قوات دولية. وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل لم تسمح بعد مرور شهرين على منح العقد في أغسطس آب الماضي ببدء إنشاء موقع عسكري مخصص لاستضافة 150 جنديا دوليا في غزة يمثلون طالعة قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في القطاع. ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع بشكل مباشر على المشروع قوله إن إسرائيل تمنع دخول المقاولين والشاحنات إلى القطاع ولن تفتح الحدود. قتل الشاب محمد أشرف شويكي 24 عاما وأصيب آخران جراء جريمة إطلاق نار وقعت في حي الثوري بالقدس فجر اليوم. وبحسب المعلومات المتوفرة، أطلق أربعة ملثمين وابلا من الرصاص باتجاه مجموعة من الأقارب، ما أدى إلى إصابة شويكي بجروح حرجة فارق على إثرها الحياة. وقالت شرطة الاحتلال إن بلاغا ورد عن حادثة عنف في الحي، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية ترجح أن تكون خلفية الحادث نزاعا عائليا، فيما تواصل قواتها جمع الأدلة وتعقب المشتبه بهم تمهيدا للقبض عليهم. شرع مستوطنون اليوم بأعمال تجريف في أراض فلسطينية داخل معسكر صانور الذي أخلاه جيش الاحتلال عام 2005 والمقام على أراضي بلدة جبعة جنوب جنين، كما منع مستوطنون اليوم مزارعين من قطف ثمار الزيتون في قرية يصيد شمال مدينة نابلس، في حين أقدم مستوطنون اليوم على قطع أعمدة كهرباء تغذي عائلة أو منزل عائلة صوفان في بلدة بورين جنوب نابلس، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عنه. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية المواطنة عالية صوافطة من منزلها في منطقة رأس العين بمدينة نابلس واستولت على مبلغ مالي وهواتف محمولة. وفي مدينة قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين غالبيتهم من الأسرى المحررين. ذكرت شبكة CNN نقلا عن مصادر ومسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تدرس خططا عسكرية إضافية ضد إيران بشأن أو تتضمن احتمال استخدام القنبلة المعروفة باسم أم القنابل لاستهداف منشآت نووية وبنى تحتية للطاقة في إطار الخيارات التي طلبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعدادها. وبحسب الشبكة، تنص الخطط المتعلقة باستهداف مواقع نووية إيرانية من بينها موقع جبل الفأس صراحة على إمكانية استخدام هذه القنبلة التي تعد أكبر سلاح غير نووي في الترسانة الأمريكية، غير أن مسؤولين أمريكيين أبدوا شكوكا بشأن قدرتها على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المعلنة أو إحداث تحول حاسم في مسار الحرب. صحيفة معرفة العبرية نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن ترامب ونتنياهو تحدثا عدة مرات خلال الأسبوعين الماضيين وناقشا إمكانية استئناف الهجمات على إيران، بينما يعتقد نتنياهو أن شن حملة عسكرية ضد إيران في الأسبوعين المتبقيين قبل الانتخابات قد يضر بفرص حزب الليكود في البقاء في السلطة. خير المستمعين إلى حالة الطقس، سطر انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، والفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. غدا وبعد غد يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق بإذن الله. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. راديو بيت لحم 2000.

0: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل. أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: جوال.
1: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

0: النشرة الثانية عشر ظهراً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. أعلن مركز الاتصال الحكومي أن وزير الأوقاف والشؤون الدينية محمد نجم تقدم بكتاب استقالته إلى رئيس الوزراء، والذي بدوره قبل الاستقالة. وكان الوزير نجم أثار مؤخرا تفاعلا واسعا وجدلا على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تداول مقطع مصور له وهو يرقي طفلة ويضع مسبحته في كأس ماء لتشرب منه. استشهد المواطن محمد خل بقصف من مسيرة إسرائيلية استهدف مجموعة من المواطنين بالقرب من مدرسة عباد الرحمن في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، كما أصيب مواطن برصاص جيش الاحتلال في مخيم حلاوة بجباليا شمالي القطاع. ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف في مناطق متفرقة بالقطاع في ظل تواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. وكان مواطنان استشهدا وأصيبت سيدة الليلة الماضية في قصف إسرائيلي استهدف مركبة شمال مدينة خان يونس. في سياق آخر، كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن إسرائيل تعرقل تنفيذ أحد المشاريع الأساسية لمجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإشراف على المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، برفضها السماح ببناء قاعدة عسكرية تستضيف قوات دولية. ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع بشكل مباشر على المشروع قوله أن إسرائيل تمنع دخول المقاولين والشاحنات إلى قطاع غزة، مضيفا أن إسرائيل لن تفتح الحدود. قتل الشاب محمد أشرف شويكي 24 عاما وأصيب آخران جراء جريمة إطلاق نار وقعت في حي الثوري بمدينة القدس المحتلة فجر اليوم. وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد أطلق 4 ملثمين النار باتجاه مجموعة من الأقارب، ما أدى إلى إصابة شويكي بجروح حرجة فارقة على إثرها الحياة. وقالت الشرطة الإسرائيلية أن بلاغا ورد عن حادث عنف في الحي، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية ترجح أن تكون خلفية الحادث نزاعا عائليا، فيما تواصل قواتها جمع الأدلة وتعاقب المشتبه بهم تمهيدا للقبض عليهم. إلى ذلك، قال الناطق باسم الشرطة العميد لؤي رزقات إن مواطنا توفي بعد سقوطه من أعلى بناية في حي الطيرة غرب رام الله. شرع مستوطنون اليوم بأعمال تجريف في أراض فلسطينية داخل معسكر صانور الذي أخلاه جيش الاحتلال عام 2005 والمقام على أراضي بلدة جبع جنوب جنين. كما منع مستوطنون اليوم مزارعين من قطف ثمار الزيتون في قرية يصيد شمال نابلس. يأتي ذلك بينما قطع مستوطنون أعمدة كهرباء تغذي منزل عائلة صوفان في بلدة بورين جنوب نابلس، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عنه. أخيرا إلى حالة الطقس، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها سنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، والفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. غدا وبعد غد يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.
2: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.

مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل. أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.
2: جولة الظهيرة برعاية معهد جالكسي. جالكسي، ليش تستنى 4 سنين؟
3: العمق في التحليل،
4: آخر التطورات،
5: الأخبار الميدانية،
6: سياسية، اقتصادية،
7: رياضية ومنوعة.
3: جولة الظهيرة
8: يوميا عدا الجمعة والسبت،
9: الساعة 1 ظهرا عبر أثير راديو بيت لحم 2000.

جولة الظهيرة تأتيكم مباشرة من راديو بيت لحم 2000، نستهلها بأهم العناوين. استقالة وزير الأوقاف بعد جدل فيديو المسبحة وكأس الماء. نصار نصار يؤكد رفع القيود عن عدد المسافرين والحافلات على جسر الملك حسين ومطالب بزيادة ساعات العمل. حوار فلسطيني مصغر في القاهرة تمهيدا لاجتماع شامل. وقف استخدام العمال الأجانب من الهند ودول أخرى يبعث على الأمل بإمكانية عودة العمال الفلسطينيين. إسرائيل ترفض بناء قاعدة لاستضافة قوات دولية في غزة وارتقاء شهداء مع تواصل الخروقات. من العناوين إلى التفاصيل، معكم أنس القاضي. درجة الحرارة الآن في العاصمة المحتلة القدس 22 درجة مئوية. أهلا بكل متابعينا. قدم وزير الأوقاف والشؤون الدينية محمد نجم اليوم استقالته إلى رئيس الوزراء دكتور محمد مصطفى على خلفية الجدل الذي أثاره مقطع فيديو ظهر فيه الوزير وهو يضع مسبحته في كوب ماء عقب قراءة الرقية الشرعية على طفلة ثم يدعوها إلى شربه. وأعلن مركز الاتصال الحكومي أن نجم تقدم بكتاب استقالته إلى رئيس الوزراء الذي وافق عليها. وجاءت الاستقالة عقب انتشار الفيديو على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، ما أثار موجة من الانتقادات والمطالبات بإقالة الوزير، إلى جانب دعوات لتوضيح ملابسات الواقع والأساس الديني للممارسة التي ظهرت في المقطع. وفتح الفيديو نقاشا واسعا بشأن مشروعية وضع المسبحة في الماء والقراءة عليه قبل تقديمه للطفلة، إذ تساءل ناشطون عن السند الديني لهذه الممارسة، فيما انتقد آخرون ما وصفوه بنمط جديد من الرقية، محذرين من مخاطر صحية محتملة مرتبطة بمثل هذه التصرفات حسب رأيهم.

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين في بلدة بيت عنان شمال القدس المحتلة من قطف ثمار الزيتون. وذكرت محافظة القدس أن قوات الاحتلال منعت المواطنين في بلدة بيت عنان من الوصول إلى أراضيهم وقطف ثمار الزيتون، كما اعتقلت شابا واستولت على مركبة. إلى ذلك أيضا، قطع مستوطنون اليوم الطريق على طواقم طبية في مسافر يطا جنوب الخليل، فيما أتلف آخرون محاصيل زراعية وخطوط ري في بلدة بيت أمر شمال المحافظة. هذا وشرع مستوطنون اليوم بأعمال تجريف في أراض فلسطينية داخل معسكر صانور الذي أخلاه جيش الاحتلال الإسرائيلي عام 2005 والمقام على أراضي بلدة جبع جنوب جنين. في السياق، منع مستوطنون أيضا اليوم مزارعين من قطف ثمار الزيتون في قرية يصيد شمال مدينة نابلس، كما قطع مستوطنون أعمدة كهرباء تغذي منزل عائلة صوفان في بلدة بورين جنوب نابلس، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عنه. وعلى صعيد الاعتقالات، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنة عالية صوافطة من منزلها في مدينة نابلس واستولت على مبلغ مالي وهواتف محمولة. وفي قلقيلية، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات أسفرت عن اعتقال 7 مواطنين غالبيتهم من الأسرى المحررين.

استشهد المواطن محمد خلة بقصف من مسيرة إسرائيلية استهدف مجموعة من المواطنين بالقرب من مدرسة عباد الرحمن في منطقة الصفطاوي شمالية مدينة غزة صباح هذا اليوم. وقبل قليل أفادت مصادر صحفية بأن غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مواطنا غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. سبق ذلك أن أصيب مواطن برصاص جيش الاحتلال في مخيم جباليا أو في مخيم حلاوة في جباليا شمالي القطاع. ونفذ جيش الاحتلال عمليات قصف مدفعي ونسف وإطلاق نار في مناطق متفرقة بالقطاع في ظل تواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. إلى ذلك كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن إسرائيل تعرقل تنفيذ أحد المشاريع الأساسية لمجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإشراف على المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة برفضها السماح ببناء قاعدة عسكرية تستضيف قوات دولية. وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل لم تسمح بعد مرور شهرين على منح العقد في أغسطس آب الماضي ببدء إنشاء موقع عسكري مخصص لاستضافة 150 جنديا دوليا في غزة يمثلون طليعة قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في القطاع. ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع بشكل مباشر على المشروع قوله إن إسرائيل تمنع دخول المقاولين والشاحنات إلى القطاع وأنها لن تفتح الحدود. وبحسب المصدر فإن القاعدة المؤقتة ستقام على مساحة تقارب 10,000 متر مربع في موقع سبق أن استخدمه مشروع مؤسسة غزة الإنسانية المدعوم أمريكيا الذي توقف في أكتوبر تشرين أول العام الماضي. ومن المتوقع أن تستضيف القاعدة وحدات مسلحة بالتناوب ضمن قوة أوسع تضم 500 جندي وصلوا بالفعل من المغرب وكوسوفو وفق التقرير، لكن تعثر المشروع يهدد بإفشال بقية برنامج السلام إذ لا يمكن بدء إعادة الإعمار من دون نشر القوة الدولية وتوفير الأمن اللازم للدخول أو لدخول المعدات والمواد الأساسية. في ذات السياق تتدفق نحو 40,000 متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة يوميا من قطاع غزة إلى البحر المتوسط في ظل تعطل محطات المعالجة الخمس في القطاع واستمرار القيود الإسرائيلية على إدخال المعدات والوقود اللازمين لإصلاحها، فيما تتزايد المخاوف من طفح أمحواض الصرف الصحي مع هطول أمطار الشتاء بما يهدد آلاف السكان. وبحسب إفادات عاملين في وكالة الأونروا ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف فإن سلطات الاحتلال مطلعة على حجم المياه الملوثة المتدفقة إلى البحر، لكنها تواصل وضع عراقيل أمام إدخال المعدات الضرورية لإعادة تشغيل منظومة الصرف الصحي في القطاع وفق ما أوردت صحيفتها آريتس اليوم. وحذر التقرير من أن الأمطار الغزيرة قد تتسبب بطفح عدد من أحواض الصرف الصحي في غزة وفي مقدمتها بركة الشيخ رضوان وسط المدينة التي تحتوي على مئات آلاف الأمطار المكعبة من مياه الصرف ويهدد ارتفاعها أو ارتفاع منسوبها آلاف السكان المقيمين في محيطها. ولم يتبقى من المضخات الست التي كانت تعمل في البركة سوى مضخة واحدة، فيما تعمل يونيسف منذ أسابيع على إصلاح المضخات المعطلة وخفض مستوى المياه استعدادا لفصل الشتاء.

0: اضطر الشاب محمد جمال أبو خليفة من مدينة أم الفحم إلى هدم منزله ذاتيا بعد تلقيه إخطارا من السلطات الإسرائيلية يقضي بهدمه اليوم بحجة البناء دون ترخيص، ليخسر بذلك منزلا أمضى سنوات في بنائه وأنفق عليه أكثر من 600,000 شيكل. وكان خليفة يستعد للانتقال إلى منزله قريبا تمهيدا لزواجه وبدء حياة جديدة قبل أن يجد نفسه مضطرا إلى هدمه بيديه لتفادي تنفيذ الهدم بواسطة آليات الاحتلال وما قد يترتب على ذلك من غرامات وتكاليف مالية إضافية. تأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد ظاهرة الهدم الذاتي في أم الفحم وبلدات وادي عارة والبلدات العربية عموما، حيث يضطر أصحاب المنازل المهددة بالهدم إلى تنفيذ الأوامر بأنفسهم تحت ضغط المهل الزمنية والغرامات وتكاليف الهدم.
1: للأسف الشديد أخرى هدم بيت في مدينة أم الفحم، شاب بهدم بيته في ايده، الشاب محمد جمال ابراهيم ابو خليفه في العشرينات من عمره، كان يشتغل في مصنع، عمل اخر سنه حادث طرق، حط هين دم قلبه على هذا البيت عشان يخطب يتجوز ابن عيله. وللاسف الشديد زي ما انتم شايفين بساعات الليل تقريبا منتصف الليل الشرطه اجبرته يهدم بيته. حقوله معك ساعتين، يا بتهدم البيت يا بنيجي احنا بنهدم بيتك وبندفعك فوق الهدم 600,000 شيكل غرامة.

0: أعلن أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص نصار نصار تحقيق إنجازات في ملف المعابر، ومن أبرزها رفع القيود عن أعداد الحافلات والمسافرين عبر جسر الملك حسين، بما يتيح السفر دون تحديد أعداد مسبقة ويسهم في تخفيف الازدحام والاختناقات. وأوضح نصار أن الجهود المبذولة أسفرت عن تمديد ساعات العمل يومي الخميس والأحد وإضافة ساعتين إلى ساعات العمل يوميا خلال بقية أيام الأسبوع بمجموع 10 ساعات إضافية أسبوعيا. وأشار إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمنصة جسر الملك حسين بواقع 500 مسافر يوميا بقرار من وزير الداخلية الأردني بهدف تخفيف الضغط على المسافرين من الأردن إلى فلسطين، لافتا إلى وجود توجه نحو إلغاء المنصة للمسافرين القادمين إلى فلسطين من الجانب الأردني.
1: صورة واضحة لما تحقق من إنجازات في ملف معبر الكرامي، ونعرض نتائج الجهود التي بذلها المجلس التنسيقي للقطاع الخاص بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل تحسين ظروف السفر وتخفيف المعاناة اليومية التي يواجهها المواطن الفلسطيني على جسر الملك حسين، وما تم تحقيقه خلال هذا الأسبوع من حيث زيادة عدد المسافرين القادمين ورفع القيود عن عدد الحافلات التي تنقل المسافرين على الجسر وتقدم في إمكانية إلغاء المنصة للقادمين عبر جسر الملك حسين. ومنذ تلك الجلسة وصلنا اتصالاتنا وتحركاتنا، وعقدنا وشاركنا في عشرات الاجتماعات مع سلطة المطارات ووزير الداخلية الأردني إلى جانب الجهات المعنية بهدف تحقيق خطوات عملية تنعكس بصورة مباشرة على حياة المسافرين. وقد أسفرت هذه الجهود عن تحقيق عدد من الإنجازات المهمة. الإنجاز الأول تمديد ساعات العمل. تم تمديد ساعات العمل على المعبر يومي الخميس والأحد، إضافة إلى انتزاع ساعتين إضافيتين من العمل طيلة أيام الأسبوع، وذلك اعتبارا من الرابع من تشرين الأول 26 بمجموع 10 ساعات إضافية أسبوعيا. ونحن نعتبر هذه الخطوة تقدما مهما، لكنها ليست نهاية الطريق، بل محطة ضمن مسار متواصل لتحسين ساعات العمل وتسهيل حركة المواطنين وصولا إلى 24 ساعة. الإنجاز الثاني رفع القيود عن أعداد المسافرين والباصات. تمكننا خلال هذا الأسبوع من انتزاع قرار جديد يقضي بعدم تحديد أعداد المسافرين أو الحافلات كما هو معمول به حتى يوم أمس، بحيث تكون الأعداد مفتوحة دون قيود عددية، مما يساهم في تخفيف الاختناقات وتسهيل حركة السفر. هذا سيمكن كل المسافرين من السفر ضمن الساعات الحالية للمعبر دون تحديد أعدادهم أو عدد الحافلات، وهذا تطور وتقدم يكسر إجراءات تعسفية بحق المسافرين استمرت ل3 سنوات. هذا الإجراء أصبح من الماضي. الإنجاز الثالث زيادة أعداد المسافرين القادمين عبر جسر الملك حسين حجز المنصة. جرى اعتبارا من يوم أمس رفع عدد المسافرين المسموح لهم بالسفر يوميا عبر منصة جسر الملك حسين بواقع 500 مسافر إضافي يوميا، في خطوة تستهدف توسيع القدرة الاستيعابية وتخفيف الضغط على المواطنين الراغبين في السفر من الأردن إلى فلسطين بقرار من معالي وزير الداخلية الأردني، وبعد أن اجتمعنا به مؤخرا وكان إيجابيا بكل ما تعني الكلمة من معنى. وبعد لقائنا الأول والثاني مع الجهات الأردنية تبين لنا أن جميع الادعاءات التي تقضي بأن الجانب الأردني هو المعطل باءت بالفشل، وتبين لنا الحقيقة التالية. الإنجاز الرابع التوجه نحو إلغاء المنصة للقادمين حال التزام السلطات الإسرائيلية باستمرار رفع القيود عن عدد المسافرين والباصات كما أعلننا، فإن التوجه هو إلغاء المنصة المعمول بها للقادمين عبر جسر الملك حسين، وذلك بالتنسيق الكامل مع معالي وزير الداخلية الذي نتقدم إليه بالشكر الوارف على جهوده وتعاونه وإصراره في متابعة هذا الملف بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين كما كانت عليه سابقا وكما هو الحال في المعبر في المعابر البرية من حيث التنقل والسفر دون حجز مسبق.
0: وأكد نصار أن التحركات المقبلة ستركز على انتزاع ساعات عمل إضافية على المعابر قبل نهاية العام الحالي وإعادة العمل أيام السبت كما كان معمولا قبل إغلاق المعابر، إلى جانب تثبيت ساعات العمل الإضافية بصورة دائمة ومواصلة متابعة ملف المعابر أمام المحكمة العليا الإسرائيلية لضمان عدم التراجع عن المكتسبات.
1: تحركنا في المرحلة المقبلة سيركز على 3 أهداف رئيسية. أولا، انتزاع ساعات عمل إضافية قبل نهاية العام. سنواصل العمل من أجل زيادة ساعات العمل على معبر الكرامة قبل نهاية العام الحالي بما يتناسب مع أعداد المسافرين واحتياجاتهم، ويسهم في الحد الأدنى من الازدحام والمعاناة. ثانيا، إعادة العمل أيام السبت. سنواصل المطالبة بإعادة ساعات العمل أيام السبت كما كانت قبل إغلاق الجسر يوم السبت، وهو الإجراء المستمر منذ أكثر من 3 سنوات. لما ذلك من أهمية في توسيع خيارات السفر أمام المواطنين وتخفيف الضغط على بقية أيام الأسبوع. ثالثا، تثبيت ساعات العمل الإضافية بصورة دائمة. هدفنا ألا تبقى ساعات العمل الإضافية رهنا بقرارات مؤقتة أو بتقديرات إدارية قابلة للتغيير، بل أن تثبت باعتبارها حقا دائما للمسافرين بما يضمن استقرار الإجراءات وعدم التراجع عن المكتسبات التي تحققت. أهمية استمرار متابعة ملف المعابر أمام محكمة العدل العليا لضمان عدم العودة إلى الوراء والحفاظ على التقدم الذي تحقق في هذا المسار.

0: إلى ملف آخر، قال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد إن قرار وزارة الداخلية الإسرائيلية إبلاغ عشرات شركات القوى العاملة بوقف استقدام العمال الأجانب من الهند ودول أخرى يبعث على الأمل بإمكانية عودة العمال الفلسطينيين إلى أماكن عملهم في الداخل، لكنه أكد أنه لم يتخذ حتى الآن أي قرار رسمي بعودتهم، ولم تتلقى الجهات الرسمية الفلسطينية أي طلب لتجهيز قوائم العمال أو البدء بإجراءات إعادتهم إلى العمل. وأضاف سعد أن العمال الفلسطينيين يتطلعون إلى العودة إلى أماكن عملهم لا سيما في قطاع البناء بعد نحو 3 سنوات من الحرمان، وأكد أنه حتى اللحظة لم تتلقى الجهات الفلسطينية أي طلب رسمي يتعلق بعودة العمال إلى أماكن عملهم، كما لم تطلب قوائم بأسماء العمال، ولم تبدأ الشركات التي كان العمال يعملون لديها التواصل معهم لإبلاغهم بإمكانية العودة. وأشار سعد إلى أن اللقاءات التي أجرها الاتحاد لا سيما مع العاملين في قطاع البناء أظهرت وجود حاجة لدى المشغلين الإسرائيليين إلى العمال الفلسطينيين.
1: احنا اللي بنأمل ان شاء الله انها بتكون بشرى سارة وبتم عودة العمال الى مكان عملهم داخل اسرائيل، وانا بعتقد انه يعني اذا هذا القرار يعني نفذ وتم استخدام العمالة الفلسطينية هذا بيكون يعني بصراحة بيكون اكبر يعني انجاز للعمال الفلسطينيين، لانه 3 سنوات مرة بدون يعني عمل، وأغلب العمال اللي بيعملوا داخل إسرائيل هم عمال غير نظاميين وبتعرضوا لكثير من الإجراءات، إن كان إجراءات اعتقال أو إجراءات دفع غرامات وغير ذلك، فإنهم يعملوا بشكل قانوني ويكونوا عمال قانونيين هذا ما نتمناه، ونتمنى إنه فعلا يتم جلب العمال الفلسطينيين للعمل داخل إسرائيل. وأنا بعتقد أنه حتى يعني من خلال يعني اللقاءات اللي عملناها وخاصة في قطاع البناء، المشغلين الإسرائيليين هم بحاجة للعمال الفلسطينيين، لأنه يعني ما بعتقد، وكنا دائما نقول أنه العمال الفلسطينيين هم بيعرفوا كيف يعملوا داخل قطاع البناء في إسرائيل، والأفضل إنه نرجع العدد اللي كان يشتغل في قطاع البناء إنهم يعملوا مرة أخرى في أماكن عملهم وهم منتجين أكثر. بس للآن بتعرف يعني في هناك إجراءات، هذه الإجراءات يعني المفروض إنه يتم البدء فيها، وخاصة إنه في هناك انتخابات في إسرائيل. أعتقد إن الحكومة هلأ يعني المفروض إن الحكومة يعني تأخذ قرار في الطلب، بدء الطلب في العمال الفلسطينيين إنهم يعودوا للعمل داخل إسرائيل. في هناك قوانين، وزارة الداخلية يعني أكدت إنها وقفت أو بلغت الشركات، بس بنفس الوقت إحنا بدنا نتزامن هذا الموضوع مع أيضا دعوة العمال الفلسطينيين العمل ويعني أو البدء في الدعوة. لحد هلأ يعني أنا من خلال يعني اتصالاتي لا يوجد للآن أي طلب لعمال فلسطينيين العودة إلى أماكن عملهم في خاصة في قطاع البناء داخل إسرائيل، فقط اللي موجودين يعملوا بشكل قانوني ومعهم تصاريح في إسرائيل لا يتجاوز 8500 عامل فلسطيني. فإذا بدهم يبدأوا المفروض إنهم يبدأوا بشكل سريع من أجل أن تتم الإجراءات، وخاصة يعني الإجراءات التصاريح وغير ذلك، وأنه هذا باخذ وقت. الآن لم يتم الاتصال في أي جهة فلسطينية على الإطلاق الطلب بعودة العمال إلى أماكن عملهم. يعني ممكن أنه القرار قرار وزارة الداخلية بوحي أنه بدهم يعني أكيد عمال، بس ما يعني ما حد طلب للآن من أي جهة فلسطينية كانت في انه او البدء بعوده او طلب قوائم او شركات تصرف في عمالها.
0: وفيما يتعلق بالتداعيات الاقتصاديه لمنع العمال الفلسطينيين من العمل داخل اسرائيل، قال سعد ان الاراضي الفلسطينيه تواجه معدلات بطاله مرتفعه، وان اكثر من 500,000 شخص يعانون من البطاله، من بينهم نحو 200,000 عامل كانوا يعملون داخل إسرائيل قبل منعهم من الوصول إلى أماكن عملهم.
1: عندنا جيش من العاطلين عمل، عندنا أكثر من 500,000 عاطل عمل، منهم على الأقل 200,000 كانوا يستفيدوا من العمل داخل إسرائيل. وهذا إشي مش سر. في بداية منع العمال كان يتحدث البنك المركزي الإسرائيلي عن رواتب العمال شهريا اللي كان يجيهم دخل اللي يعملوا داخل إسرائيل بحدود 350 مليون شيكل. كان الرقم الأخير اللي كانوا العمال يتقاضوه من عملهم داخل إسرائيل. تصور إلى 3 سنوات هذا الرقم شهريا لم يتم تحويله للعمال. لذلك يعني وضعهم وضع كارثي جدا. نسبة البطالة عالية جدا، نسبة دخلهم معدوم، حتى مدخراتهم يعني بصراحة باعوها من أجل أنهم يصرفوا على أولادهم، من أجل أنهم يجلوا طعام. في الواقع في غربية أو في غزة هو واقع يعني جحيم. يعني العمال بيعيشوا بوضع يعني كارثي. لا يوجد هناك ضمانات اجتماعية، لا تأمينات اجتماعية، لا يوجد حماية اجتماعية. احنا لم نأمل إن شاء الله أنها بتكون بشرة صارة وبتم عودة العمال إلى مكان عملهم داخل إسرائيل. وأنا بعتقد أنه يعني إذا هذا القرار يعني نفذ وتم استخدام العمالة الفلسطينية، هذا بيكون يعني بصراحة بيكون أكبر يعني إنجاز للعمال الفلسطينيين، لأنه 3 سنوات مرت بدون يعني عمل. وأغلب العمال اللي بيعملوا داخل إسرائيل هم عمال غير نظاميين وبتعرضوا لكثير من الإجراءات.

تبدأ أربعة فصائل فلسطينية حوارا وطنيا مصغرا بالقاهرة من خلال سلسلة لقاءات ثنائية وجماعية ستعقد في القاهرة، وذلك في إطار التجهيز والاستعداد لعقد حوار وطني بمشاركة واسعة من الفصائل بما في ذلك حركة فتح، وحتى ربما مشاركة الرئيس محمود عباس بحسب مصادر فلسطينية تحدثت لصحيفة الشرق الأوسط. وتضم الفصائل الأربعة وفودا من فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، حيث ستعقد لقاءات ثنائية فيما بينها ولقاءات أخرى جماعية بهدف التشاور لتحديد المشاركين وجدول الأعمال. وفقا لثلاثة مصادر فلسطينية تحدثت في إفادات منفصلة للصحيفة، فإن فتح تصر على رفض مشاركة التيار الإصلاحي الديمقراطي الذي يقوده محمد دحلان، إلى جانب رفضها مشاركة فصائل فلسطينية نشأت مع انطلاقة الانتفاضة الثانية مثل لجان المقاومة وحركة الأحرار وحركة المجاهدين وغيرها من الفصائل الصغيرة التي تقول إنها تتلقى تمويلات من إيران وحزب الله وحماس. وبيانت المصادر أنه في المقابل تصر فتح على مشاركة جميع فصائل منظمة التحرير بما فيها التي لم يعد لديها وجود جماهير فعلي أو دور سياسي فاعل مثل الصاعقة وفدا وجبهة النضال وجبهة التحرير.

0: إلى حالة الطقس المتوقعة، والمتحدث باسم دائرة الأرصاد الجوية مأمون عصايرة.
1: اليوم إن شاء الله انخفاض ملموس على درجات الحرارة، تصبح أدنى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. في ساعة الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية معتدل في باقي المناطق. يوم الجمعة انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، تصبح أدنى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق. يوم السبت أيضا انخفاض آخر على درجات الحرارة، تصل أدنى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق. يوم الأحد ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من المعدل بحوالي 2 درجات مئوية. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوان المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفي 23-15، رام الله والبيري وخليل الرحمن 22-14، نابلس 24-15، جنين وطوباس 28-20، أريحة والأغوار 33-24، طول كرم وقلقيلي 28-19، غزة وخنوني 27-20، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 28 درجة، تنخفض ليلا إلى 19 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عليم.

استقالة وزير الأوقاف بعد جدل فيديو المسبحة وكأس الماء. نصار نصار يؤكد رفع القيود عن أعداد المسافرين والحافلات على جسر الملك حسين ومطالب بزيادة ساعات العمل. حوار فلسطيني مصغر في القاهرة تمهيدا لاجتماع شامل. وقف استقدام العمال الأجانب من الهند ودول أخرى يبعث على الأمل بإمكانية عودة العمال الفلسطينيين. إسرائيل ترفض بناء قاعدة لاستضافة قوات دولية في غزة وارتقاء شهداء مع تواصل الخروقات.

0: العمق في التحليل.
1: آخر التطورات،
2: الأخبار الميدانية،
1: سياسية، اقتصادية، رياضية
3: ومنوعة.
0: جولة الظهيرة
1: يوميا عاد الجمعة والسبت
3: الساعة الواحدة ظهرا
0: عبر أثير راديو بيت لحم الفيلم.
4: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل، أحيانا مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.
1: جولة الظهيرة برعاية معهد جالكسي. جالكسي، ليش تستنى 4 سنين؟
5: راديو بيت لحم الفيلم. راديو

لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: 3G جوال.
1: ما عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل، أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: أنا سوبر زيزو نكهاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و$1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: عشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أعلن مركز الاتصال الحكومي أن وزير الأوقاف والشؤون الدينية محمد نجم تقدم بكتاب استقالته إلى رئيس الوزراء، والذي بدوره قبل الاستقالة. وكان الوزير نجم أثار مؤخرا تفاعلا واسعا وجدلا على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تداول مقطع مصور له وهو يرقي طفلة ويضع مسبحته في كأس ماء لتشرب منه. استشهد المواطن محمد خل بقصف من مسيرة إسرائيلية استهدف مجموعة من المواطنين بالقرب من مدرسة عباد الرحمن في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، كما أصيب مواطن برصاص جيش الاحتلال في مخيم حلاوة بجباليا شمالي القطاع. ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف في مناطق متفرقة بالقطاع في ظل تواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. وكان مواطنان استشهدا وأصيبت سيدة الليلة الماضية في قصف إسرائيلي استهدف مركبة شمال مدينة خان يونس. في سياق آخر، كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن إسرائيل تعرقل تنفيذ أحد المشاريع الأساسية لمجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإشراف على المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، برفضها السماح ببناء قاعدة عسكرية تستضيف قوات دولية. ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع بشكل مباشر على المشروع قوله أن إسرائيل تمنع دخول المقاولين والشاحنات إلى قطاع غزة، مضيفا أن إسرائيل لن تفتح الحدود. قتل الشاب محمد أشرف شويكي 24 عاما وأصيب آخران جراء جريمة إطلاق نار وقعت في حي الثوري بمدينة القدس المحتلة فجر اليوم. وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد أطلق 4 ملثمين النار باتجاه مجموعة من الأقارب، ما أدى إلى إصابة شويكي بجروح حرجة فارقة على إثرها الحياة. وقالت الشرطة الإسرائيلية أن بلاغا ورد عن حادث عنف في الحي، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية ترجح أن تكون خلفية الحادث نزاعا عائليا، فيما تواصل قواتها جمع الأدلة وتعقب المشتبه بهم تمهيدا للقبض عليهم. إلى ذلك، قال الناطق باسم الشرطة العميد لؤي رزقات أن مواطنا توفي بعد سقوطه من أعلى بناية في حي الطيرة غرب رام الله. شرع مستوطنون اليوم بأعمال تجريف في أراض فلسطينية داخل معسكر صنور الذي أخلاه جيش الاحتلال عام 2005 والمقام على أراضي بلدة جبع جنوب جنين. كما منع مستوطنون اليوم مزارعين من قطف ثمار الزيتون في قرية يصيد شمال نابلس. يأتي ذلك بينما قطع مستوطنون أعمدة كهرباء تغذي منزل عائلة صوفان في بلدة بورين جنوب نابلس، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عنه. أخيرا إلى حالة الطقس، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، والفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. غدا وبعد غد يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0 2 2 7 2 7 0 4 8.

مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل، أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: أنا سوبر زيزو نكهاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: حديث البلد. حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
1: حلو البلد في العصريات. أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد.
0: بحجم بلد.
2: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
0: حديث البلد.
1: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
2: يا ما

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم، أهلا وسهلا فيكم جميعا. اليوم يا إخوان الخميس 15/10/2026، تلي الدقائق بعد الساعة 3، وبهالتوقيت دائما بنطل عليكم ببرنامج حديث البلد على الهواء مباشرة بالتعاون مع شركة القصراوي التجارية الصناعية عالم من التسالي.

حديث البلد على راديو بيت لحم 2106.3 ومرح من الخليل على الموجة 100.8 وموجودين أيضا من خلال الفيسبوك على مرح أف أم لايف ومرح أف أم وأيضا فيسبوك راديو بيت لحم 2000. فتحياتنا لكم جميعا. موجودين أيضا من خلال الشاشة على التلفزيون التفاعلي وأيضا موجودين من خلال منصة سمر الدبس على التيك توك.

ولا عمري بحياتي عملتها ولا غمزت حدا للأمانة، وأصلا ما بحب هاي الحركة، بس كنت زمان أشوفهم لما ينتبهوا على سميرة توفيق، يعني هذيك غمزة ومن بعدها خلص، يعني لو سمحتوا ما حدا يعيد هاي الحركة أبدا. وضعها حاليا شفت لها آخر، بما أنه ذكرناها، وضعها كتير تعبانة متغيرة وكتير كبرانة، فالواحد يعني مع الزمن ومع السنوات ومع المرض والكبر بتتغير ملامح وجهه، هي كتير تغيرت لدرجة أنه أنا ما عرفتها. فالله يعطينا ويعطيها الصحة والعافية دائما، والله يرحمنا برحمته سواء كنا أحياء أو أموات.

صالح كنعان اليوم على هندسة الصوت. قال اليوم، ما هو كل يوم صالح كنعان معنا على هندسة الصوت. هو ما تغير، هو لا قابل يغيب ولا هم جايبين. شو يا صالح مطول معنا، ماخذ انت هيك مأول الشغل؟ لا ولا أبدا أبدا، بالعكس يعني أنا بستمتع مع صالح باختياراته، بروح الحلوة، بابتسامته، بأدائه للأمانة، وكذلك إيهاب النتش من الخليل اللي كمان قضيت معه كتير سنوات طويلة. فلا ما منبدل، ما هو أنا هون موجودة، بدك تضل رايح جاي، صعب الوضع، انت عارف البوابات والأزمات. وتحياتي لإلكم، أنا سمر الدبس.

درجات الحرارة اليوم في القدس المحتلة 24، ببيت لحم 24، كذلك في الخليل 22، بأريحة 32، بعمان 25 درجة مئوية. في موجة من الغبار جاية على البلاد، انتبهوا من هاي الأجواء المغبرة اللي جاية من صحراء سيناء. يا ستات يا جميلات، سكروا الشبابيك اليوم، سكروا الأبواب، ما تتركوا إشي برات البيوت بالطاير، أو حتى يعني هيك إذا عم بتنشفوا أشياءات للأكل مثل الملبن، مثل الزبيب، مثل البندورة المجففة، مثل القطين، كل هاي الأشياء ضبوها، لأنه رح الغبرة تغطيها على الآخر إذا فعلا وصلنا بحسب ما هو متوقع. الأجواء ممكن تستمر اليوم وبكرة، لكن بعد بكرة رح تكون الأجواء مختلفة، فديروا بالكم.

الأمراض اللي عنده مثلا حساسية وعنده ربو كمان انتبهوا من الموضوع. وأنا من الصبح وأنا عم بشم غبرة، فعشان هيك بيكون عنا حساسية أكتر من غيرنا. يمكن حدا يقول لسه ما وصلتنا، طولي بالك، إحنا منشم قبلكم. بصراحة اللي عنده هيك مشكلة بالنفس أو عنده حساسية أو ربو إشي بيتعلق بالروائح فهو بحس قبل غيره، فمشان هيك يعني ديروا بالكم ما تطلعوا بالأجواء القادمة. يا إبراهيم يحيى، الله يسعد مساك، أهلا وسهلا من الأصدقاء كمان الموجودين معنا من خلال منصة سمر الدبس على تيك توك. تحياتي لكم جميعا. جمال أهلا وسهلا، اللي عم بفوتوا جداد كمان عملوا متابعة يا إخوانا. المتيم أهلا وسهلا، مساء الخير وشكرا على الاشتراك. وكمان مين موجود معنا نبعث له هيك بشكل سريع، لأنه هلأ أنا بشوف من هون، يعني إذا أنتم هون مو مبينين كلكم أنا هلأ بشوف. أبو تركي طبعا مساء الورد أهلا وسهلا. طبعا طبعا سائد موجود معنا من البداية، الله يعطيك العافية. وكل الأصدقاء الموجودين، الفخامة الأردني أهلا أهلا كمان تحياتنا. وكل الأصدقاء اللي عم بفوتوا جداد، المهم إنكم تعملوا متابعة وتشتركوا بالقلب الأورانج، وتحياتنا لكم جميعاً.

عشق غراب حاليا سالك النشاش كمان سالك بن نعيم سالك زيف سالك دورة مغلقة بالاتجاهين وكذلك الفوار الفحص سالك المنشية سالك مراح رباح سالك ترقومي المصانع سالك سعير سالك النبي يونس أيضا اليوم فاتحة وسالك وفرش الهواء راس الجورة كانت الصبح فاتحة وهلأ مغلقة بالاتجاهين وأيضا العروب العجوري مغلقة رفعتكم السلامة.

والله العقل يا اخوان بيروح وبيرجع، بس المهم صحة، صحة الجسدية. ولا شو رأيكم، موافق معي صالح أو لا؟ طبعا على طول صالح موافق على كل شيء أنا بحكيه، ببصم بالعشرة. بس أنت ركزت شو أنا قلت؟ العقل بيروح وبيجي، المهم إيش؟ المهم الصحة الجسدية يا اخوان، هذا المهم. أصدقائي الموجودين كمان من خلال فيسبوك، أهلا وسهلا فيكم جميعا، خليكم على البث المباشر، اكتبوا تعليقات ورح أقرأها خلال البرنامج. مش موجودين يا صالح على راديو مرح، ما بعرف إذا في مشكلة أو لا، بس عم بحاول إني أشوفهم أبعت لهم تحيات، فبيبعتوا لي مسج إنه إحنا مش موجودين يعني. فهلأ بنشوف إذا في مشكلة عندكم ولا عندي إياها أنا المشكلة. بكل الأحوال أهلا وسهلا فيكم جميعا.

يا اخوان، بحسب خبراء ماليين الدولار ممكن يوصل الى 3.18 قبل نهاية العام. يعني ممكن هذا التحسن يعني ممتاز جدا، بما انه في بعض الاوقات نزل ل 2.8 2.9 3. الناس بتقول يلا في ارتفاع تمام، بس انه معقول يوصل ل 3.18 مع نهاية العام؟ هذا بحسب الخبير المالي.

0: بالنسبة لوزير الأوقاف طبعا محمد نجم وزير الأوقاف والشؤون الدينية قدم استقالته في أعقاب الفيديو المثير للجدل. مركز الاتصال الحكومي أعلن عن هذه الاستقالة وقال بأن رئيس الوزراء قابل فورا هذه الاستقالة لوزير الأوقاف التي تقدم بها اليوم الخميس. يا أخوان الأعمال بالنيات مظبوط، كلنا حكينا عن الموضوع أو أغلبنا، الكل ما وافق على هذا التصرف، لكن الأعمال بالنيات. ربما أخطأ الشيخ بإدخال المسبحة لكنه لم يخطئ بقراءة القرآن، مظبوط. على راح تقولوا لي ما أنت من الناس اللي كمان حكى عن الموضوع، طبعا حكيت عن الموضوع بس ما توقعت إنه إحنا عنا يكون في استقالات. يعني أخطاء ولسه في أخطاء أكبر بكتير يعني من هذا الخطأ. يمكن هذا الخطأ كلنا شفناه وكانت معرضة لهذا الخطأ طفلة، بينما في أخطاء كبيرة ممكن يتعرض لها كل المواطنين بنفس الوقت. إحنا كشعب نتعرض لها من قادة، من وزراء، من مسؤولين، من مدراء بعدهم موجودين على رأس عملهم حتى اللحظة، وبيخطئوا وبيرتكبوا خطأ وراء خطأ وما زالوا يعملون، رغم أنه كثير من المواطنين طالبوا على الأقل فتح تحقيق لكنهم ما في أي نتيجة. يمكن أخطأ، صحيح مش يمكن، أكيد أخطأ، لكن الأعمال بالنيات. هو كان قصده يعني من باب أنه يعني حركة يعملها، هو مآمن فيها مسبحته، بس أكيد قراءة القرآن ما حدا بيعترض عليها، سواء على الماء، قراءة القرآن على الماء وقراءة القرآن على الرأس أو على العضو المصاب مثلا في حالة كانت النية الشفاء. لكن الموضوع يعني صار كبير كتير، وممكن هلأ بعد الاستقالة يرجع يهدى. من أخطأ واعتذر بكل الأحوال سامحوه، هو مش أخطأ واعتذر فقط، استقال، خسر وظيفته، خربت بيته يا عالم. لكن ليس كل من أخطأ نيته سيئة، وليس كل من اعتذر هو ضعيف. حتى اللي بيستقيل من مركزه هاي قوة، مش أنه ضعيف أو أجبر، لا ما أعتقد أنه أجبر، ممكن على الأقل يتوجه إلى تحقيق، يعني يوجهه لتحقيق، لكنه هو فضل الاستقالة فورا. ثم يمكن أن يندم فيما بعد أنه سواء أقدم على هذه الحركة أو على الاستقالة، الله أعلم. لكن سامحوا من جاءكم معتذرا بصدق، هذا اللي بدي أقوله. فالتماس الأعذار من شيم الكرام، العفو من أخلاق العظماء مستمعينا الكرام. فكما نرجو أن يسامحنا إحنا الله، دائما بنخطئ في حياتنا وبنطلب السماح بكل الأحوال، مثل ما إحنا بنتمنى أنه الناس تسامحنا وربنا يسامحنا، كما هذا الشخص بحاجة إلى المسامحة بكل الأحوال. لنحسن الظن ونتجاوز عن هذه يعني عن هذا الخطأ، خلينا نقول، وما نضل نكرر، خلاص انتهى لهون. المسامحة خلق نبيل، أما تكرار الأذى فليس واجبا علينا تحمله. بما أنه تمت الاستقالة ووافق رئيس الوزراء على هذه الاستقالة، معناته انتهى الموضوع.
1: حيوقف لوما الله تلطف وستر،
0: الله تلطف وسترى. والله اطمنتولي على البنت بكل الأحوال كيف وضعها، إن شاء الله هيك أمورها تمام، ما عندها مغص، ما عندها مراجعة، ما عندها إسهال، ما عندها غثيان. المهم إن شاء الله تكون إنها بخير، وما في حالات قبلها وما في حالات تكون بعدها.

تعالوا نشوف بعض التعليقات على الموضوع. سقطت ووقعت منه ونعذر بما أخطأ ولا ننقص في شأنه ولا مقامه ولا علمه. هذا هو الكلام المهذب المؤدب للأشخاص اللي فعلا بيعرفوا يحكوا. هذا الشيء يعطي للناس أفق من الراحة النفسية بأنه تعليقاتكم لو كانت أغلبها تهكم على هذا العمل القبيح وأنه الأصوات تصل ويكون لها صدى. إحنا ما بدنا تهكم، ما بدنا يعني نتمسخر على بعض الأقوال اللي بتصدر يعني من بعض الناس أو حتى الأفعال والحركات. إحنا بدنا لما نوصل الفكرة نوصلها بأدب واحترام. يعني أوكي كان مشهد مش مقبول، بس كان الهدف منه توضيح، أنا ذكرت هيك، توضيح ديني حتى ما يكون عادة وعبادة ومدري شو يقتدوا فيه، بما أنه هو شخص يعني قدوة وأنا نموذج ديني. فهذا اللي كنا عم بنطالب فيه، وتفسير أو توضيح صحي. قدم استقالته، انتهى الموضوع. بيكون السبب أنه كذا وكذا. بعض التعليقات يعني أبدا حتى نطلع فيها بنحزن. مش كل التعليقات مؤدبة، وكل تعليق مؤدب صاحبه بيكون مؤدب. كل تعليق منطقي يقرأ على الهواء معناته اللي كتب التعليق فهمان أنه هو بده يوصل فكرة. يعني شوفوا، أنا أحكي لكم شغلة، إذا أنا قرأت التعليق على الهواء فإنه تعليقك وصل. تعليقك لما الناس بتقرأه بينها وبين نفسها غير ما إنه حدا يقرأه على الهواء، سواء بتلفزيون أو إذاعة أو سوشيال ميديا حتى. فأعرف إذا أنت بدك توصل فكرة اكتبها بأدب، أما أنك تكتبها بمسخرة وتهكم وألفاظ بذيئة أو مسبات، أعرف أنه بس أنت وكم من واحد من نفس معدنك هم بس اللي عم بيقرأوا هذا التعليق. مسكين هالشيخ شال كل ذنوب الحكومة.

طيب، هي كتير كتير التعليقات بس بنكتفي بهذا القدر. المهم انه وصلت الفكرة للجميع، واحنا يعني خلص نسكر على الموضوع ولحد هون وبكفي.

راوية مساء الخير. الأعمال إيش؟ ماديات إنما الأعمال بالنيات، أنا هيك قلت، ما بعرف إذا قصدك إشي تاني. صباح النور والسرور حسب المنطقة، والله بدعة عليها إثم ومن يعمل بها أوكي طيب تمام وزرها عليه. طبعا اللي بده يقتدي فيه أكيد بده يكون يعني ذنبه على جنبه، وكمان ذنب الشخص اللي ابتكر إذا بدكم هاي الفكرة وعمل فيها. فمشان هيك يعني خلاص، بما أنه استقال فبقولكم أنه ما حدا يتجرأ وكمان يعيد هاي الفكرة. رنا الله يسعد مساكي، أهلا وسهلا. أبو تركي بيقول موفقة بصراحة، يدل على أنه رجل يتحمل المسؤولية.

طيب مع قهوتكم وقهوتنا بهذا الوقت بدي أمسي عليكم جميعا وأهلا بكل الأصدقاء, وإن شاء الله هيك متابعة شيقة لإلكم, ونكون طبعا عم نتابع الأخبار أول بأول. أسعار النفط تتراجع بأكثر من 1% خلال تعاملات اليوم مع تقييم المستثمرين للمخاطر المهددة للإمدادات جراء الهجمات على السفن العابرة لمضيق هرمز. اليوم ب 104.29 دولار للبرميل.

صندوق النقد الدولي بيقول أنه طول أمد الحرب في الشرق الأوسط وما يترتب عليه من اضطرابات في إنتاج الطاقة ومسارات الشحن والبنية التحتية الحيوية تشكل جميعها أكبر خطر يهدد اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وللمعنيين الدولار اليوم ب 3.10 والدينار ب 4.37 واليورو ب 3.47.

خلينا أقول مساء الخير لسا، أهلا وسهلا وكل الأصدقاء اللي عم بنضموا. في خبر ما بعرف يعني هلأ نحكي ونفاجئكم فيه ولا بعدين؟ يا صالح شو رأيك؟ بحسب الإعلام العبري إذا كان هذا الخبر دقيق 100% بس عم بتداولوه على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات جروبات الواتساب باعتبار من بداية العام، اللي بده يمشي بسيارته على طريق معالي أدوميم وأشور أدوميم باتجاه زعيم رح يكون مدفوع الثمن للمركبات اللي بتحمل لوحات تسجيل غير إسرائيلية. ها؟ تخيل يعني هالمصيبة الجديدة اللي بدها توقع على عاتق المواطنين اللي بدهم يروحوا على زعيم تحديدا. كمان مرة، السير على طريق معالي أدوميم وأشور أدوميم باتجاه زعيم رح تكون مدفوعة الثمن للمركبات اللي بتحمل لوحات تسجيل غير إسرائيلية، ورح تكون التكلفة 11 شيكل و79 أجورة للذهاب أو الإياب. مو اشتراك شهري 11 شيكل، لا، كل مرة راح تروحوا 11 شيكل و79 أجورة و11 شيكل للرايح و11 للراجع. فهمتوا؟ يعني شو؟ بدهم يدفعوا، يعني اللي بدهم يوفروهم بالبنزين بدهم يدفعوهم على الطريق اللي بده يسوق سيارة. تخيل العمومي شو بده، رح يلطموا العمومي بهاي الحالة ولا ما بوصلوش هناك؟ بوصلوا هنا. شو مالك معالي أدوميم؟ يعني اللي بده يروح من معالي أدوميم لزعيم بده يدفع على الروحة 11 و79 أجورة، ولما بده يرجع بده يدفع نفس المبلغ، يعني 11 و11 22، يعني 23 وشوي شيكل لما بده يروح ويرجع على زعيم. طبعا هذا الكلام بحسب الإعلام العبري اعتبارا من بداية العام، لسه في معكم وقت تفكروا إذا رح تروحوا، أو اللي بده يغير سكنه ولا بده ما يجوز بنته على زعيم مثلا ويروح بشكل يومي على هاي الطريق، فلسه معكم وقت لبداية العام بحسب هذا الخبر.

بضحك الاي اي لما يغنوا هاي الاغنيه، نص الكلمات بياكلوها الصراحه والاحرف ما بتكون طالعه. وعليكم السلام يا حسن النجار، اهلا وسهلا، من وين حضرتك؟ من فلسطين. انا من بيت لحم، حاليا البرنامج يبث على راديو بيت لحم 2000 ومرح اف ام من الخليل.

0: طيب من أخبار اليوم، الرئيس الأمريكي السابق متذكرينه باراك أوباما، وهل ممكن أنه ينتسى هذا الرئيس الأمريكي السابق؟ ما لا يمكن بيقول إنكاره أن اليهود استولوا على أراض من أناس آخرين، وهؤلاء الناس قالوا، وهو أمر مفهوم، هذا ظلم ونريد استعادة أرضنا. يا أخي ليش لما الواحد بيكون في الحكم بيكون عنده كلام، ولما يطلع من الحكم أو يستقيل أو تخلص فترة رئاسته بصير يحكي العكس مثلا، أو أنه بيغير بأقواله أو بيزيد مرات الكلام، يعني بيكون عنده جرأة أكثر وبيشوف أكثر وبطول لسانه أكثر وأكثر، ولما يكون على لا بيكون يعني فقط لصالح مثلا الإسرائيليين اليهود، وبيبطل يعني انه شايف الطرف الاخر في المعاناة. فاليوم عم بحكي احنا ما عم ننكر انه اليهود استولوا على اراضي من ناس اخرين، حتى ما ذكرهم في هذا الخبر، ما ذكر الفلسطينيين، من اناس اخرين، وهؤلاء الناس قالوا هذا ظلم ونريد استعادة ارضنا. حتى لما بده يجي يحكي حتى ما بيحكي يعني بصدق أو بحقيقة كاملة أو بإنسانية، نشوف حتى بالوصف وبالكلام كيف إنه اليهود استولوا على أراضي ناس آخرين، وهدول الناس الآخرين بيحكوا إنه هاي أرضنا وإحنا انظلمنا وبدنا استعادة أرضنا، يعني عرفتوا؟ وهذا طبعا مش واضح الكلام ولا موقف، خلينا نقول، يسجل للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. وبنفس الوقت بيقول على إسرائيل وقف العنف المستمر، هلأ بيوضح أكثر وبيدخل في الموضوع أكثر وبيعرف يعني عن الأشخاص وعن البلد اللي عم بحكي معها مقابل إسرائيل، وقف العنف المستمر في الضفة وغزة. الرئيس باراك أوباما الأسبق يدعو في حوار مطول إلى تحرك عاجل لتخفيف معاناة الفلسطينيين ووقف العنف فعليا. التوغل الإسرائيلي المستمر في الضفة الغربية ومساعدة قطاع غزة على إعادة الإعمار وتحقيق هذه الأهداف رغم محدوديتها بيتطلب جهد سياسي كبير. طيب نروح لفاصل، من بعده منتابع جزء آخر من حديث البلد بالتعاون مع القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصرة والتجارية الصناعية. القصروي عالم من التسالي.
2: القصروي عالم من التسالي.

مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل، أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: خبر مهم لأصحاب المركبات. من اليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونياً عن طريق إيسداد وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة لمراجعة دائرة السير، وبكبسة زر بتقدر تسدد رسوم رخصتك الشخصية والفحص النظري إلكترونياً. الخدمة متاحة من خلال جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية. إيسداد منصة بتشغيل الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع. كل الطرق تؤدي إلى إيسداد.

رجعنا معكم على الهواء مباشرة، تحياتنا لكم من جديد. حديث البلد مكمل بالتعاون مع القصراوي التجارية الصناعية، عالم من التسالي. حديث البلد على راديو مرح من الخليل وبيت لحم 2000.

بما أنه اليوم الخميس كمان بتقدروا تطلبوا الأغنيات اللي أنتوا حابين تسمعوها، وأكيد في وقت، يعني ضايل تقريبا 20 دقيقة نلبي لكم بعض الأغنيات. تمام؟ أهلا وسهلا يا أشرف، تحياتي لأبو تركي وكمان لأبو عمر حسن، مساء الخير وأهلا وسهلا فيك. دكتور معن من الأردن، مساء الخير أهلا وسهلا، وبمسي على جميع فريق العمل دوما مبدعين، شكرا. نمر عمر أبو هيثم، يسعد مساكي أحلى برنامج، شكرا جزيلا كلك ذوق. حمزة كمان زبون، مساء الخير.

ابو عبود الشطريط يعطيك العافيه يا رب، يسعد مساكي ومسا الجميع موفقه. شكرا يا ابو عبود. ابو ترتيل يعني العمومي كل مشوار على رام الله بكلفه 14 شيكل. الفكرة اللي عم بيجربوا يطبقوها مع بداية السنة مضيوف المبلغ ولا بس هيك يعني التكلفة 14 شيكل بدون فكرة انه يضيفوا مبلغ 11.79 أجورة للي بدهم يمروا من معالي أدوميم ومعالي أشور أدوميم لطريق الزعيم. تفضل الزعتر، يسعد مساكي ويا رب ويبارك ويبارك فيكي على البرنامج. شكرا يا فضل، يعطيك ألف عافية. معاذ عمرنا ألف تحية إليك وللجميع، لبنتنا سمر ربنا يهدي البال والأحوال والحرية، لأولادنا والصحفي والجريح والأسير معاذ العمرنا، والصحفي أسيد وأخته إسلام، لزوجها ولمعتصم ولجميع أسرانا وأسيراتنا وإخوتنا وأهلنا وتبييض السجون قريبا إن شاء الله. قولوا آمين. أبو لؤي سدر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بيقول مساء الخير للجميع أختي سمر، ومساء الخير إلى الهندسة الإذاعية في بيت لحم والخليل، وتحياتي للجميع. سامي مساء الخير والسعادة، أهلا وسهلا.

طيب، رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية نصار نصار بيقول زيادة أعداد المسافرين عبر معبر الكرامة بواقع 500 مسافر إضافي يوميا وإلغاء مرتقب لمنصة الحج. ترررام، أخيرا معقول يكون في إلغاء لمنصة جيت، منصة الحجز، مع أنه إحنا جايين على فصل الشتاء ومع أنه موسم المدارس وموسم، يعني ما في موسم أعياد، بس أنه الأعداد عم بتزيد، وين بيروحوا وكيف من وين بيرجعوا الله أعلم. بواقع 500 مسافر إضافي يوميا عم بطلعوا، لأن صار في ساعتين تقريبا زيادة على الموعد المحدد. بس يا إخوان والله الموضوع ما هو سهل، أحيانا بيكون التأخير من الجانب الإسرائيلي وأحيانا بيكون التأخير من الجانب الأردني. للأمانة يعني أنا وأنا رايحة كان في تأخير من الجانب الأردني بالروحة تقريبا ساعتين وأكثر، وبالرجعة كان تأخير 3 ساعات من الجانب الإسرائيلي. فالله يكون بعون الجميع، وإن شاء الله كمان مش بس إنه تلتغى منصة الحجز، يصير في تسهيلات أسرع. إحنا ما بدنا بس تمديد للوقت، إحنا بدنا إنجاز على الأرض حتى الناس تقدر تفوت وتطلع بكل أريحية.

0: طايل يا اخوان، 9 أيام فقط لبدء توقيت الشتوي. حضرتوا حالكم ولا ترى التحضيرات مش بس انه نحضر الملابس والسجاد والدفايات والغاز والكاز وكل هاي الامور؟ لا، التحضير للنفسية. النفسية لما بدخل فصل جديد، هو فصل إذا بدكم شتاء أو خريف، بيسبب اكتئاب عند بعض الأشخاص، فعشان هيك لازمه ولابد من التحضيرات النفسية قبل التحضيرات الأشياء والأدوات.
1: صحيح طيب الجرح من شربة الماي جفرة وهي طابة.
0: بيقول لك يا صالح، الاستخبارات السورية تقبض على المجرم الإرهابي جزار السوريين، هيك كانوا بيسموه جزار السوريين، من كتر ما كان عم يعني الاسم يعني مفهوم، ما لما نحكي لأنه بلاش الحذر والتقييد وهاي الأمور. المهم، جزار السوريين في بانياس علي كيالي المعروف كمان باسم معراج أورال، تم إلقاء القبض عليه أخيرا. وعلى سيرة الأمطار، كنا نحكي قبل شوي عن الدخول بفصل الشتاء، ضايل 9 أيام. الأحوال الجوية في إسطنبول في تركيا كانت برضو مفاجئة بهذا الوقت بالذات. يعني هو بيصير في بعض الأوقات من السنة، يعني في نص الشتاء مثلا أو بفترة معينة، لكن مع بداية الشتاء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة خلفت سيول هي الأكبر منذ عام 1985 بإسطنبول. ما إجا نهائي مثل كميات الأمطار ومثل السيول اللي صارت بتركيا. تخيلوا، من 1985 جرفت هذه السيول السيارات وقطعت الطرق وأغرقت المنازل. انتشرت فيديوهات وصور بيّنت قديش إنه الأمطار كانت غزيرة، ويمكن إذا تركيا والبنية التحتية يعني ما قدرت تسيطر على الموضوع أو غزارة الأمطار، والسيول خربت كثير بالبنية التحتية، وبالتالي غرقت السيارات وغرقت الطرق وغرقت المنازل. هاي مع بداية الشتوية بتركيا، وهم حكوا صح إنه رح يكون في موسم مطري غزير، فتوقعوا. فياريت إحنا بلدياتنا ياخدوا الموضوع بعين الاعتبار. إذا تركيا وغرقت، إحنا بشبر مي منغرق، بلدية بيت لحم شو الوضع؟ طمنونا. بلدية الخليل، يلا نبلش من هلأ، مش لتشتي أول شتوة ونغرق وبعدين لا، من هلأ، لأنه التوقعات إنه يكون موسم مطري غزير بإذن الله تعالى.

الانفجار اللي صار امبارح كان عنه في مصنع انتل بكريات جات، كان في اصابات وكان في وفاة، واليوم كمان تم الاعلان عن وفاة اخرى لمصاب جراء الانفجار الذي وقع امس بحسب القناة 12 العبرية. طيب في مناشدة كمان، مش كله أخبارات وأغنيات، خلينا نحكي هاي المناشدة، وهاي المناشدة كثير مهمة. عادة بالناشد بدنا دم، صح؟ يعني في كثير ناس بيعلنوا عن أنهم بحاجة إلى زمرات دم أو وحدات دم. اليوم بدنا نعلن عن إسوارة ضايعة، كمان مهم جدا. ست بتقول أنا ضيعت إسوارة ذهب حلبي مع ليرة، إسوارة ذهب حلبي مع ليرة يعني تقيلة، كانت تقريبا طالعة الصبح على الساعة 9 إبرام الله، وبتترجى وبتقول يا أخواني اللي لقى هاي الإسوارة يتواصل معها على الرقم اللي مكتوب، هو موجود على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنتوا يعني بتخبروا أي حدا في برام الله أو وين لقيتوها إذا كنتوا من رام الله أو لا. إنتوا عارفين يعني إسوارة ذهب حلبي مع ليرة قديش ممكن يكون حقها؟ يمكن أكثر من 1000 دينار، 2000 دينار يمكن بهذا الوقت، فحسب حجمها وقديش سلسلات الذهب، سلسلات الحلبي الموجودة في هاي الإسوارة. فالدنيا بخير، ولاد الحلال كتار، إن شاء الله يكون لقيها ابن حلال.

0: وحياتي عندك لو كان لي عندك خاطر لتراجع قلبك قبل ما يجي
1: 15,000 شيكل تقريبا تسوى. بيقول أشرف يعني تقريبا 3,000 دينار. أوف والله أنا زمان عن أسعار الذهب. استنى أشوف شو معي ذهب. هذا الخاتم شو رأيكم قديش ممكن يكون هذا الخاتم معيار 18؟

300 ريال قديش 300 يعني 300 شيكل هذا قصدك ولا؟ طبعا الريال تقريبا نفس الشيكل يا اخوان، حدا يقول لي الريال او اقل شوي، الريال تقريبا قد الشيكل او اقل شوي. فاذا هو 15000 شيكل يعني يمكن 17000 ريال، هيك بده يكون حق الإسوارة. كوت بيقول يا اخوان انه بتعهد بالقضاء على حماس خلال 18 شهر من تسليمه رئاسة الوزراء. ايش يعني معه؟ مثلا عصا سحرية هيك، ولا عنده منوم بده يحط لهم بالاكل ولا بالمي وبعدين يفوت يقضي عليهم خلال 18 شهر، يعني تقريبا سنة ونص وبيكون تم القضاء على حماس بحسب تعهدات ايزنكوت.

من الحوادث والوفيات أيضا برام الله في حي الطيرة، وفاة مواطن سقط من أعلى بناية سكنية. الله يرحمه ويصبر أهله. دائما بنقول إحنا للعمال واللي بيشتغلوا في البنايات العالية، حتى لو كنت متمكن وبتفكر إنه أنت مسيطر على حالك أو إنه واقف وقفة فيها ما في أمان أبدا، ما في أمان، لأنه بثانية ممكن أنت توقع من الأسطوح ومن أعلى البنايات. فديروا بالكم عمالنا، إحنا ما بدنا نخسر ولا أي حدا، بدكم تطلعوا تشتغلوا وترجعوا لأولادكم وزوجاتكم وعائلاتكم وإنتوا بخير وسلامة. الله.

0: شفتوا كيف انتقلنا من إلى ثم أخيرا طربيات. معكم سبع دقائق تسمعوا طربيات. بما أنه اليوم إحنا فري أخوان، معنا مقابلات، معنا ضيوف، معنا تحضيرات والشي قراءة الأخبار وهيك تعليقات وخدمات هيك سريعة من خلال المواضيع والأخبار اللي بنحكيها والمناشدات ومن خلال الأغنيات.
1: وفي عز الكلام سكت الكلام،
0: وخاصة أنه اليوم الخميس يعني، والخميس ونيس، خميسكم فلة.

طيب خليني أنكد عليكم شوي بعد هالأغنية. بن غفير شو بقول؟ بصفتي وزيرا للجيش الإسرائيلي القادم. شوفوا يعني هو قديش متأكد أنه بده يكون هو وزير الجيش الإسرائيلي القادم. بيقول: سأقوم بتغيير الميثاق الأخلاقي للجيش عبر إزالة القيود المتعلقة باستخدام القوة وحذف النصوص التي تحظر استهداف المدنيين غير المشاركين في القتال والأسرى، إلى جانب إلغاء الإشارة إلى القيم الأخلاقية العالمية. فهمتوا إشي من الموضوع؟ ولا أنا لحالي يعني اللي بدي أرجع أقرأ الخبر؟ هذا من غفير ولا مين بالضبط؟ بصفتي وزيرا للجيش الإسرائيلي القادم سأقوم بتغيير الميثاق الأخلاقي للجيش. يعني هم يعني دائما بيقولوا إحنا الجيش الأكثر أخلاقا في العالم. شو بده يعمل؟ بده يزيل القيود المتعلقة باستخدام القوة. فهمت أنا صح؟ يعني ما في قيود على القوة، يعني رح تكون مضاعفة ولا إنه رح يخففوا هاي القيود؟ وكمان بيقول حذف النصوص التي تحظر استهداف المدنيين. لا لا لا، أنا بالأول فهمت غلط. لا، إزالة القيود المتعلقة باستخدام القوة يعني مزيد من القوة، يعني مزيد من استهداف المدنيين، يعني مزيد من القتلى، مزيد من الأسرى. وهذا هو اللي طبعا بن غفير كأني أنا أول شيء تمنيت، يعني قرأت الخبر تمنيت أنه يكون فيه هيك، لكن هو مزيد من القتل، مزيد من القوة، مزيد من الاستهداف، مزيد من التضييق على الأسرى وإهانتهم وذلهم وكل هاي الأمور. إلى جانب بفكر إلغاء الإشارة أصلا ممنوع، يعني هو ما بدنا نطرح إنه نحكي عن القيم الأخلاقية. يعني لما بدكم تحكوا عن الأسرة، عن الشهداء، عن كذا كذا، ممنوع تحكوا وتذكروا وتجيبوا موضوع القيم الأخلاقية. ويا ما قلت لك أنا طيب خليني أرجع أذكركم بأنه تحذير من موجات غبار في طريقها إلى البلاد قادمة من شمال سيناء، المتوقع أن تصل خلال ساعات الصباح المتأخرة أو الظهيرة وتستمر حتى ساعات الليل. وصلت ولا بعدها يا صالح؟ هي كانت شوي الصبح في ريحة غبرة، بس حتى الآن هي ممكن للمساء، ثم تنحسر بشدة خفيفة إلى متوسطة. لا لا أبدا يا أشرف، ممنوع غسيل السيارات، ممنوع شطف البرندات، ممنوع نشر الغسيلات، كل شيء ضبوه، لأنه السبت إن شاء الله، يوم السبت بنطلع بنشمس وبنغسل وبنرتب وبنشطف.

0: الله عليك يا صالح، ولا الله عليك يا عبد الحليم، ولا الله عليك يا مدري مين، ايش بالضبط؟ من الأخبار المؤسفة في باكستان، في حادث مقتل 17 طالب ومعلم جراء انهيار سقف مدرسة. تخيلوا يعني الوضع قديش ممكن يكون كارثي في بعض المدن، لدرجة انه البنية التحتية ممكن تقتل الأسقف، الانهيارات اللي بتصير بالمدارس او بالبنايات مع اول خلل ممكن. بحسب المتحدث باسم المستشفى في باكستان، ما لا يقل عن 17 طالب جميعهم تحت سن 13 سنة ومعلم واحد لقوا حتفهم في انهيار سقف مدرسة. حتى الآن ما وضحوا شو سبب هذا الانهيار. لهون مستمعينا الكرام منكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد. بدي أتمنى لكم بقية نهار آمن وسعيد بنفس الوقت، وعطلة سعيدة كمان مع أهلكم، مع أصحابكم، مع اللي بتحبوهم بكل الأحوال. وبنشوفكم على خير وسلام إن شاء الله يوم الأحد القادم الساعة 3 بحديث بلد جديد، وإن شاء الله يكون حديث شيق وسعيد بنفس الوقت. شكرا يا صالح، يعطيك العافية، وشكرا لإيهاب بنتش من الخليل، ودائما الشكر للقصراوي التجارية الصناعية عالم من التسالي، منتجاتهم بالسوبر ماركتات. صحتين وعافية على قلوبكم. تحياتي، أنا سمر الدبس، وإلى اللقاء.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصرية، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القسراوي التجارية الصناعية. القسراوي عالم من التسالي. القسراوي عالم من التسالي.
2: There's only one station that keeps you moving all day long.
3: راديو بيت لحم 2000. خلي السمع نضيف.

لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: أنا سوبر زيزو نكهاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: حسينا. بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

صدق خوتي لما ولدت عرفت الدنيا خوتي لا فيها لا أحب ولا أحبايا أخوان أخوان ما ظل لي أخوان تعبان تعبان من هالدني تعبان ما سألوني عش روحي سمعوا كل صدى

لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل، أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.

لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في حلقة اليوم، وسط معارك متصاعدة في تعز، الحوثيون يعلنون موافقتهم على تقييم الصليب الأحمر للأوضاع الإنسانية في المدينة.
2: قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر باستئجار طائرات وشاحنات لإيصال قرابة 500 طن من المستلزمات الطبية.
1: وتحذيرات من كارثة إنسانية في تعز جراء استمرار الحصار الحوثي.
3: للأسف الشديد أنه هناك استهداف للمستلزمات الصحية ومنع دخول أي مستلزمات صحية، وهذا يمثل كارثة كبيرة.
1: وأطفال غزة المصابون بالسكري في مواجهة خطر الموت مع النقص الحاد في الإنسولين.
4: ما فيش أنسولين في البلد، ما فيش شرايح قياس في البلد، بطالب بحق ابني في العلاج.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة نهاية الأسبوع ويومية الشرق الأوسط، ومعكم محمد عبد الجواد. تتواصل التوترات في الشرق الأوسط على أكثر من جبهة وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهات وانعكاساتها على أمن المنطقة واستقرارها. ونبدأ من التصعيد بين السعودية وجماعة الحوثيين في ظل تبادل الاتهامات بشأن الهجمات الصاروخية، بعدما أعلنت قوة التحالف الذي تقوده الرياض اعتراض وتدمير صاروخ مجنح فوق منطقة المدينة المنورة، محملة الحوثيين مسؤولية إطلاقه. وفي المقابل نفت الجماعة تنفيذ أي هجوم، ووصفت الاتهامات السعودية باستهداف المدينة بأنها مزاعم زائفة. وفي تطور متصل، أعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذارات عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في مدينتي نجران وجيزان للتحذير من خطر محتمل. آخر التطورات الميدانية وكيف تتعامل السلطات السعودية مع هذه المستجدات، مع مراسلة بي بي سي لشؤون الخليج نسرين حطوم.
5: التصعيد بين السعودية وحركة أنصار الله الحوثية مستمر، فقد أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية، وأعلن التحالف لاحقا اعتراض صاروخ كروز في منطقة المدينة. في المقابل، حركة أنصار الله الحوثية أعلنت أنها قامت باستهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض بصاروخ باليستي، وقالت إن الإصابة في المطار كانت دقيقة ومباشرة. أما فيما يتعلق بخبر التحالف حول اعتراض صاروخ كروز في منطقة المدينة، فقد نفت حركة أنصار الله أي مسؤولية عن هذا الهجوم، وشككت بصحة الرواية السعودية. وبسبب هذه التطورات الميدانية وهذا التصعيد العسكري، أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي تأجيل القمة الخليجية الأوروبية التي كانت مقررة في الرياض في 24 من أكتوبر تشرين الأول الجاري إلى موعد يحدد لاحقا بالتنسيق بين الجانبين الخليجي والأوروبي. طبعا هذا القرار يأتي في ظل استمرار الهجمات ومحاولات الاستهداف التي تتعرض لها السعودية، إضافة إلى تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي، وذلك بحسب ما جاء في بيان مجلس التعاون الخليجي.
1: نسرين حطوم مراسلة بي بي سي لشؤون الخليج. على الجانب الآخر من الحدود، تشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين على عدد من الجبهات. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في الحكومة اليمنية اليوم أن جماعة الحوثي أطلقت عدة صواريخ على مجمع القصر الرئاسي في مدينة عدن جنوبي اليمن، فيما تتزايد الضغوط العسكرية على مدينة تعز مع استمرار المواجهات واقتراب المعارك من محيط المدينة، وسط تضارب الأنباء بشأن السيطرة على مواقع استراتيجية. التفاصيل وآخر التطورات مع الصحفية اليمنية آفاق الحاج.
6: في الواقع نتحدث عن معارك محتدمة دارت خلال الساعات الأخيرة في جبهات تعز جنوب اليمن على مختلف المحاور القتالية في محيط المدينة، لكن المواجهات تركزت بدرجة رئيسة في الجبهات الغربية لمدينة تعز، حيث اندلعت مواجهات وصفت بالأعنف في محيط جبل هان الحاكم الذي يشرف على المدخل الغربي الرئيس لمدينة تعز، بعد أن شن الحوثيون هجوما عنيفا تحت غطاء ناري كثيف وبأنساق قتالية متتالية استخدم فيه مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة. واستمر الهجوم لأكثر من 12 ساعة متواصلة في محاولة للسيطرة على هذا المرتفع الاستراتيجي الذي يمثل بوابة عبور نحو المدينة من الجهة الغربية. القوات الحكومية قالت إنها تمكنت من صد هذا الهجوم وإلحاق خسائر بشرية وعسكرية في صفوف الحوثيين. تزامن ذلك مع مواجهات متقطعة شهدتها الجبهات الشرقية الشمالية والجنوبية من المدينة تشتد بين الحين والآخر، تحديدا في جبهتي الأقروط والشقب والمسراخ، مع استمرار الضربات الجوية للطيران الحربي على مواقع متفرقة من الجبهات المحيطة بالمدينة. المصادر العسكرية تتحدث عن خسائر في صفوف الحوثيين تجاوزت 200 بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير عربات وإعطاب دبابتين وإسقاط طائرة مسيرة، فضلا عن تدمير رتل مسلح تابع لها. على الجبهات القريبة من الساحل الغربي بين تعز ومحافظة لحج تتواصل المواجهات في جبهة المضاربة ورأس العارة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، وأعلنت الأخيرة في تصريحاتها العسكرية عن تمكنها من استهداف تحشيدات عسكرية للقوات الحكومية، مع تحفظ عن الحديث عن سير المعارك على الأرض. على مستوى المواقف الرسمية، كانت الحكومة اليمنية قد دعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف عاجل وخطوات فعالة لفك الحصار الخانق الذي يفرضه الحوثيون على مدينة تعز، وفتح كافة منافذ المدينة أمام المدنيين وسلاسل الإمداد، وتأمين الوصول المستدام للغذاء والوقود ومياه الشرب. وحذرت الحكومة في بيانها من كارثة إنسانية واسعة النطاق قد تطال أكثر من 4 ملايين نسمة بين محاصرين داخل المدينة ونازحين من المديريات الريفية المتضررة.
1: كانت هذه آفاق الحاج الصحفية اليمنية.
0: يوميات الشرق الأوسط.
1: أعلنت جماعة الحوثي السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول إلى مدينة تعز لتقييم الأوضاع الإنسانية في ظل استمرار الاشتباكات العنيفة وتفاقم الاحتياجات الأساسية للسكان. وقال عبد القادر المرتضى رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين في تدوينة على منصة إكس، قال إن اللجنة الدولية أبلغتهم بأنها تقدمت بطلب مماثل إلى القوات المدعومة من السعودية داخل المدينة دون أن تتلقى ردا منها حتى الآن، للوقوف على إمكانية الوصول إلى المناطق المتضررة. فضلا عن واقع القطاع الصحي في مدينة تعز، تواصلت أميرة دكروري مع إسكندر سعيد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن.
2: بالنسبة للمناطق اللي يعني تشهد تدفق كبير وغير مسبوق لحالات جرحى الجرحى جراء الأسلحة، هي مأرب وتعز ومنطقة ساحل البحر الأحمر هي التي تتحمل النصيب الأكبر من عبء الضحايا، إلى درجة أنه بعض المرافق الصحية سجلت استقبال أكثر من 700 حالة في أسبوع واحد فقط منذ تصعيد النزاع. و قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدورها باستئجار طائرات وشاحنات لإيصال قرابة 500 طن من المستلزمات الطبية المنقذة للأرواح إلى صنعاء وعدن. هذا يعني يتم من أجل تعويض نقص المخزونات التي أوشكت على النفاذ ودعم المستشفيات التي تعالج الحالات المتزايدة من جرحى أو من الجرحى نتيجة أو جراء الأسلحة. تدعم اللجنة الدولية حاليا أكثر من 40 مرفق صحي، ويشمل الدعم الذي نقدمه لمستشفيات رئيسية في عدن وتعز والضالع ولحج. طبعا احنا ايضا نقدم الدعم الفني للعاملين في مجال الرعاية الصحية في 3 مستشفيات في مأرب، وفي مستشفى زبيد الريفي في الحديدة، ومستشفى الحزم في الجوف، ومستشفى عبود والجمهورية في عدن.
7: وفيما يتعلق بمحافظة تعز، كيف تقيم الوضع الإنساني هناك واحتياجات النازحين في هذه المنطقة؟
2: نحن نتابع عن كثب الأوضاع الإنسانية في تعز بما في ذلك احتياجات السكان في مجالات الغذاء والمياه والرعاية الصحية. فيما يتعلق بالصحة نتحدث نحن هنا عن هشاشة المنظومة الصحية في البلد لا سيما في محافظة تعز على اعتبار وجود الاشتباكات أو الحاصلة مؤخرا في المحافظة، وهذه تفاقم أيضا من وضع المدنيين فضلا عن أنهم هم لا يستطيعون ولا يتمتعون بالوصول إلى الرعاية الصحية التي يحتاجونها في الأوقات العادية. نحن ندعم أكثر من 10 مرافق صحية في المحافظة، بالإضافة إلى أنه قمنا بنشر 2 فريق جراحي متنقل تابع للجنة الدولية للصليب الأحمر، واحد في مأرب ومنذ أواخر أغسطس الماضي أغسطس الماضي، وبالإضافة إلى فريق جراحي آخر في مستشفى الطلحة العام في صعدة.
7: هناك أنباء عن محادثات بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر وطرفي النزاع فيما يتعلق بإدخال المساعدات إلى محافظة تعز، إلى أين وصلت هذه المحادثات؟
2: نحن يعني ننخرط بحوار ثنائي غير علني مع الأطراف، وإذا كان هناك يعني في شواغل أو ملاحظات احنا نرفعها إلى الطرف المنتهك ولا نتحدث بهذا الموضوع بشكل علني يعني للجمهور أو في الإعلام.
1: كان هذا اسكندر سعيد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن متحدثا لزميلة أميرة دكروري. من ناحية أخرى، حذر محافظ تعز من أن المدينة تواجه ما وصفها بأكبر كارثة إنسانية في التاريخ جراء الحصار المستمر الذي تفرضه جماعة الحوثي، والذي أدى بحسب قوله إلى حرمان آلاف الأسر من الغذاء والدواء والوقود والمياه. ولمزيد من التفاصيل تواصلنا مع تيسير السامعي مدير مكتب الصحة في تعز.
8: طبعا الحرب الدائرة في تعز والذي أدت إلى يعني قطع الطرقات، ويعني هذا أدى إلى توقف الإمدادات الخاصة بالمستشفيات وتوقف مادة الديزل التي تحتاجها هذه المستشفيات، بالتالي أدى إلى قصور في الخدمات المقدمة للمواطن، وهذا يمثل كارثة كبيرة يواجهها السكان تحتاج إلى الدخول العاجل. نحن هنا في القطاع الصحي نوجه رسالة إلى كل المعنيين بضرورة يعني جعل القطاع الصحي والمرافق الصحية قطاع محايد بعيد عن الصراع، لكن للأسف الشديد أنه هناك استهداف للمرافق الصحية ومنع دخول أي يعني مستودعات صحية، وهذا يعني يعرض المواطن البسيط للخطر.
1: تيسير سامعي مدير مكتب الصحة في تعز. وعن الخدمات الصحية وما تعانيه من قصور وتداعيات ذلك على المواطنين من المرضى تحديدا في تعز، استمعنا لبعض المواطنين.
9: يعني من نقص كبير جدا سواء في المحاليل أو في العلاجات الخاصة بالمركز أو بتعدد القسم من نفاذ كمية الديزل الموجودة لدى المستشفى، بالذات مع إغلاق الطريق والوضع اللي حاصل بالمحافظة، وما نعرف برضو نجي للمواصلات بعيدة على الأمراض، نص الأمراض ما قدروا يجيوا بسبب هذا الوضع.
10: بنعاني داخل المركز هذا من أحيان من قلة الهباري ومحالل طبية وبعض الأدوية، وفي بعض المرضى يعني حالتهم المادية ضعيفة جدا لا يقدر يشتري الحاجات هذه، ولكن ربك كريم. أما بالنسبة للمخاوف احنا خايفين جدا جدا، يعني خاصة لا نتعرض لأي ديزل الكهرباء المدري أجهزة تتوقفنا عدة مرات.
1: كنا نستمع لمرضى يمنيين يعانون من تردي الخدمات الصحية في تعز، وفي ظل هذه الظروف حيث يصعب الوصول إلى مراكز الخدمات الطبية تصبح الإسعافات الأولية من المهام التي ينبغي أن يتعلمها أو يعرف عنها المواطنون. هذه بعض النصائح في الإسعافات الأولية تقدمها دعاء فريد.
11: توصي المنظمات الدولية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية الأفراد في مناطق النزاعات المسلحة باتباع الإجراءات التالية لتقديم الإسعافات الأولية الأساسية في حالات الطوارئ. لإيقاف النزيف الحاد، استخدم ضمادة نظيفة أو قطعة قماش للضغط المباشر على الجرح. إن لم يتوقف النزيف، ارفع العضو المصاب ليصبح فوق مستوى ارتفاع القلب إن أمكن. إذا تعاملت مع مصابين بالحروق، قم بتبريد الحرق بماء نظيف لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة، وتجنب استخدام الثلج أو المواد الدهنية. وعند تثبيت الكسور، استخدم جبائر مؤقتة مثل لوح خشبي أو مجلة مطوية لتثبيت المنطقة المكسورة. ولإنعاش القلب والرئتين، إذا كان الشخص فاقداً للوعي ولا يتنفس، ابدأ بالضغطات الصدرية بوقع 100 إلى 120 ضغطة بالدقيقة إن كنت مدرباً على ذلك. وقبل كل شيء، تأكد أن المنطقة آمنة قبل تقديم المساعدة، وتأكد من الاتصال بفرق الإغاثة الطبية أو الخطوط الساخنة المخصصة إن وجدت. دمتم بخير وسلام.
1: وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعة الآن هي 3:15 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
12: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
13: التحالف العسكري بقيادة السعودية يعلن اليوم الخميس اعتراض صاروخ كروز بمنطقة المدينة المنورة، فيما نفت جماعة أنصار الله الحوثية تنفيذ أي عملية استهداف باتجاه الأراضي السعودية اليوم. نسرين حطوم مراسلة بي بي سي لشؤون الخليج.
5: حول اعتراض صاروخ كروز في منطقة المدينة، فقد نفت حركة أنصار الله أي مسؤولية عن هذا الهجوم.
13: مصادر يمنية تفيد بتصاعد حدة المعارك بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي على أطراف مدينة تعز ومديرية صبل الموادم جنوبي المدينة، وسط موجة نزوح واسعة للسكان جراء المواجهات. كما أكدت المصادر سيطرة الحوثيين على جبل هان غربي تعز. مجلس التعاون الخليجي يعلن اليوم الخميس إعادة جدولة القمة التي كانت مقررة بين المجلس والاتحاد الأوروبي في 24 أكتوبر تشرين الأول في الرياض، مشيرا إلى استمرار تهديدات جماعة الحوثي اليمنية ضد المملكة وإلى تمديد تعليق العمليات في مطار الملك خالد الدولي.
12: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
13: الولايات المتحدة الأمريكية قالت إنها تدرس إمكانية قصف إيران باستخدام أقوى قنبلة غير نووية لديها والمعروفة باسم أم القنابل ضد البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية الإيرانية، في حال قرر الرئيس الأمريكي بدء جولة تصعيد جديدة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تسجل 21 اعتداء استهدف المزارعين وأراضيهم ومحاصيل الزيتون في 7 محافظات بالضفة الغربية المحتلة يوم أمس الأربعاء، بينها 12 اعتداء نفذها مستوطنون و8 نفذها الجيش الإسرائيلي وفق بيان الهيئة. مواطن من الضفة الغربية:
14: احنا زي ما تقول أجوا علينا من فوق، يعني احنا ضايل علينا ثمن زيتونة وطردونا وكانوا ممنوع تيجوا هنا.
13: كولومبيا تفتتح سفارتها في القدس أمس الأربعاء لتصبح بذلك 10 دولة تقوم بهذه الخطوة، بعدما ألغى الرئيس الكولومبي الجديد القطيعة مع إسرائيل التي تبناها سلفه، وعاد أيضا اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين. نهاية الأخبار، تقبلوا تحياتي دينا ناجي.
12: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: والآن مستمعينا الكرام إلى أبرز ما جرى تداوله والتفاعل معه على مواقع التواصل الاجتماعي.
12: يوميات الشرق الأوسط.
1: ومعنا اليوم من فريق البرنامج زميلتي هند سليم. مرحبا بك هند.
15: مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي بي بي سي.
1: من أين ستبدأين هذه الجولة؟
15: من ليبيا، حيث انتشرت صور وفيديوهات للسيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة في العاصمة طرابلس وضواحيها، ما أدى إلى مصرع شخصين وإغراق عدد كبير من السيارات والمباني. ظهرت المياه في الفيديو وهي تندفع وتغطي السيارات وتدخل إلى المباني. دعنا نستمع إلى مقطع صوتي لمواطن ليبي يصور من شرفة منزله قارب يبدو أنه يقل عمال إغاثة يسير وسط المياه.
16: طلالة هذه والبلكونة اللي على البحر ما تشوفوهاش إلا في ليبيا. شوفوا، لا حول ولا قوة إلا بالله. في الصيف نمشي للبحر وفي الشتاء البحر يجينا.
1: هل من إجراءات اتخذتها السلطات الليبية هند أو تابعها المتابعون على وسائل التواصل خلال هذه الأيام التي شهدت الأمطار؟
15: أمرت الحكومة الليبية المرافق العامة بالتدخل العاجل لشفط مياه الأمطار. كذلك قررت الشركة العامة للكهرباء قطع التيار في بعض أحياء طرابلس نتيجة أن المياه الأمطار غمرت غرف محولات الكهرباء، يعني خطورة أن قد يصاب أحد لا قدر الله.
1: نعم إن شاء الله تكون سلامات. محطتنا الثانية من أين؟
15: من السودان. انتشر فيديو لناشط زراعي يتحدث عن أسباب تشقق ثمار البطيخ في مشروع الجزيرة، موضحا أن السبب الرئيسي يرجع إلى العطش الشديد ثم الري بغزارة. دعنا نستمع إليه.
17: تشقق ثمار البطيخ يا جماعة، والله خسارة. السبب الرئيسي العطش الشديد ثم الري بغزارة.
1: كيف تفاعل مستخدمو وسائل التواصل مع هذه الأسباب التي ربما غريبة أن تتشقق ثمار البطيخ؟
15: تحدث عدد من مستخدمي وسائل التواصل عن أسباب أخرى لتشقق ثمار البطيخ، مثل الإفراط في استخدام السماد أو الري الغزير. وقال آخرون أن البطيخ يتشقق عندما ينضج دون قطف الثمار. ووصف آخرون الأرض الطينية بأنها غير مناسبة لزراعة البطيخ والقرعيات، وذلك بحسبهم.
1: محطتنا الأخيرة من الضفة الغربية كما أرى، ليس كذلك؟
15: صحيح. انتشرت صور وفيديوهات للاحتفال بيوم التراث الفلسطيني الذي أقيم في مدرسة بنات سينجل الأساسية العليا في مدينة رام الله. حرص عدد من المشاركين في الاحتفال على ارتداء الثياب المطرزة الفلسطينية والكفيات الفلسطينية، وقدمت الفتيات الصغار عددا من العروض الفنية مع الاستماع إلى أغاني وعزف للموسيقى الفلسطينية. دعنا نستمع إليهم.
18: يا شباب فلسطيني عاش في السهيل، يا شفتي ما بترفع الراس، يا فعليتي باسمي الظاهر.
1: يا عموما بعد الفاصل القصير سننتقل إلى الضفة الغربية في موضوع آخر. شكرا جزيلا لك.
15: شكرا جزيلا. ترندينج
1: إلى الضفة الغربية، حيث سجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية 21 اعتداء استهدف المزارعين وأراضيهم ومحاصيل الزيتون في 7 محافظات بالضفة الغربية المحتلة يوم أمس الأربعاء. وقد تجددت الاعتداءات صباح الخميس في قرية يصيد شمال نابلس، حيث منع مستوطنون مزارعين فلسطينيين من قطف الزيتون بالتزامن مع انتشار واسع للجيش الإسرائيلي الذي منعهم من استكمال جني المحصول وفقا لمصادر محلية. إلى ذلك ذكرت محافظة القدس أن قوات الجيش الإسرائيلي منعت مواطنين في منطقة الخنيدق من بلدة بيت عنان من الوصول إلى أراضيهم وقطف ثمار الزيتون، كما اعتقلت شابا واستولت على مركبة. شهود عيان ومواطنون تحدثوا إلينا.
14: احنا زي ما تقول أجوا علينا من فوق، يعني احنا ضايل علينا شمن زيتونة، وطردونا وكانوا ممنوع تيجوا هان مستوطنين، ومعهم جيش 4 جنود وبجوز 6 مستوطنين، طردونا من الموقع. بس
19: اجوا 7 سيارات مستوطنين حاولوا يمنعوا الناس اللي احنا جالسين. بعد الجيش صار في مناوشات، يعني منعوا الناس اللي تنزل على منطقة معينة، مثلا بس المنطقة فوق اخذوا في شب اخذوه. يعني
20: الجيش اجى اعترض للفلاحين واجى يعطل، يعني عمل حاجز عند وين الناس تقطف الزيتون.
21: بلشنا بقطف الزيتون، فبعد ساعة من قطف الزيتون فاجأنا في دورية حرس حدود نزلوا ونزلوا عنا، صار نوع من الاستفزاز هيك. بس احنا ما كملنا في مشروعنا، كملنا في قطف الزيتون. هسه في عنا منطقة اللي منطقة دبراج السلكات، هاي ممنوع ننزلها نهائي. هاي المنطقة هاي انا الوحيد، يعني انا واخوتي لنا حوالي 18 دونم زيتون، فمش قادرين نصلها. يعني
1: مواطنون شهود عيان من الضفة الغربية. ونبقى في الضفة الغربية كذلك، حيث انتشر منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي لعائلات من منطقة خربة الرأس الأحمر في الأغوار الشمالية الواقعة شرق محافظة طوباس. يقولون إنهم محاصرون من قبل القوات الإسرائيلية لأكثر من 29 يوما، وناشدت العائلات التدخل العاجل لإنهاء الحصار ومساعدتهم في توفير احتياجاتهم الأساسية، خاصة بعد قطع إمدادات المياه، بحسب ما رواه مواطنون ليومية الشرق الأوسط.
3: أنا مزارع مربي خروي حيوانية، بنعاني معاناة شديدة زي قطع المياه علينا، تسكير الطرق، طلاب عنا ما بيذهبوش المدارس أكثر من 30 يوم، 15 ألف راس غنم بدون مياه، دون حبوب، يعني حتى مياه الأطفال لم يوجد عنا للشرب، يعني أي حالة بصير مرضية نقدرش نوصلهم لأقرب أيادي، لأنه في هذا الحاجز الجدار ما في عنا لا طريق ولا سيارة ولا شيء، محاصرين وعالكين يعني لا خروج ولا دخول.
4: من قبل 32 يوم تقريبا حصار شامل مطبق ولا حدا بيقدر يطلع ولا يفوت، قطع خطوط مياه، وصلنا لمرحلة فيش عنا اللي نسقي غنمنا عشان نشرب، فيش مي، محاطين في أربع بوابات من الأربع جهات وكله مغلق، هذا غير الخندق وغير معسكرات الجيش اللي حوالينا، يعني منطقة منكوبة مش محاصرة منكوبة.
22: احنا 47 عائلة كنا نسكن خربة الرأس الأحمر، تم تهجير تلفهم تحت تهديد السلاح والتعطيش، إغلاق الطرق، تقطيع خطوط المياه، تدمير المراعي يعني الاستيطان استولى عليها المستوطنين، تدمير المحاصيل الزراعية في المنطقة، معانا قرار من المحكمة دخول المي وطريق وغاز، بس المستوطن مانع. احنا صرنا حشاك ندخل تمويل غذائي تحريب خطيارة عنا، تعبت مرة لما بطلوع الروح بعد ثلاث ساعات انتظار الإسعاف على البوابة تدخلها وبشرط تأخذ الحالة الموجودة خروج بلا دخول.
1: مواطنون من خربة الرأس الأحمر في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية.
23: حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد، اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
1: إلى قطاع غزة، حيث يواجه أطفال القطاع المصابون بالسكري أزمة صحية حرجة تهدد حياتهم بشكل مباشر نتيجة النقص الحاد في إمدادات الإنسولين والمستلزمات الطبية الأساسية. وتشير تقارير محلية إلى أن حياة أكثر من 2500 طفل باتت مهددة مع تراجع فرص حصولهم على العلاج اللازم لاستمرارهم على قيد الحياة. نستمع لاثنتين من الأمهات لأطفال مصابون بالسكري.
24: زين مريض سكري نوع أول، زين مريض سكر من 10 سنوات، زين طبعا بيحتاج لأنسولين بشكل يومي، بيحتاج نوعين أنسولين، بيحتاج شرايط لقياس السكر بشكل يومي، بيحتاج أنه يقيس 4-5 مرات في اليوم. هذه الوقفة وقفينها بسبب شح العلاج لأولادنا، ما فيش أنسولين في البلد، ما فيش شرايح قياس في البلد، إحنا بنجري وبندور على أنسولين أنواع مجهولة، ورغم ذلك بتكون إكسباير. بطالب بحق ابني في العلاج، أنا ابني بيحتاج يوميا حوالي 20-25 وحدة أنسولين يوميا بس للأكل، ومن نوع تاني بيحتاج كمان 20 وحدة، يعني القلم بكفي 10 أيام، إحنا ما بنلاقيش هذا القلم، مش موجود هذا العلاج. عدا ذلك في تحاليل كل 3 شهور، إحنا من 3 سنوات ما عملناش تحاليل لأولادنا.
25: بنتي بتعاني من السكر النوع الأول، قراءاتها ما بتنزل عن 500 و600. بنتي محتاجة أقلام أنسولين، محتاجة شرايح فحص سكري، محتاجة أكل صحي. بنتي حاليا بدل ما كانت بمرض واحد صارت بمرضين، المرض الثاني صار هو حساسية القمح، أنا مش قادر أوفر لبنتي غذاء صحي وحساسية القمح ما إلها علاج. بنتي تعبانة كتير، طفلة بعمر 5-6 سنوات بتعاني من مرضين في جسمها، الكبير ما بتحمله، مش قادرين يتوفرون العلاج، طلعوهم برا يتعالجوا. في مضخات أنسولين بتركب للأطفال برا، وممكن تخفف عليهم مخز الإبر وتعب السكري، ممكن تخفف عنهم شوية مرض.
1: أمهات وأطفال مصابين بالسكري في غزة. ولمزيد من التفاصيل تواصلنا مع الدكتورة علا النجار، مدير دائرة الأمراض المزمنة في وزارة الصحة في قطاع غزة.
26: خلال 3 سنوات أكثر إشي مرضى السكر النوع الأول تضرروا بشكل كبير، لأنه الإنسولين ما كانش متوفر، إذا توفر ممكن يكون إكسباير، واللي أكثر اللي هو أقلام الإنسولين اللي هي أساسا أثبتت فعاليتها، وهي هاي الأقلام مهمة جدا لحياتهم، وكمان في نفس الوقت تضبط السكر بشكل أعلى كثير من أنهم يأخذوا الإنسولين الفيالات العادي. فصراحة هذول المرضى صار معاناتهم كثير كبيرة، صاروا بيضطروا أنهم يستخدموا فيالات الإنسولين، وخاصة منهم إحنا بنحكي على الفئة اللي أكثر الصغر بنحددها الأطفال الصغار اللي ممكن نقول أقل من 12 سنة أو أقل من 15 سنة بيحتاجوا إنه يكون في ضبط للسكر بشكل فليكسبل يعني أكثر مرونة عن طريق استخدام هذه الأقلام. المستشفيات كانت تشكي إنه هذول الأطفال أو الشباب بنقدر نقول صاروا أكثر عرضة لإنه يدخلوا المستشفى بشكل كبير بانخفاض السكر أو حرق السكر، وهذا وجهناه أكثر كتير أثناء الحرب لما كانت فيه المجاعة، كان الطفل مضطر إنه ياخد إنسولين في نفس الوقت مش قادر يلاقي قطعة الخبز كلها.
1: ختام حلقة نهاية الأسبوع، وهذه تحيات فريق العمل: إبراهيم خليل، أميرة دكروري، لمياء عبد الستار، إيهاب أمين، وتحياتي محمد عبد الجواد. في أمان الله.

0: أخبار الشرق الأوسط.
1: التحالف العسكري بقيادة السعودية يعلن اليوم الخميس اعتراض صاروخ كروز بمنطقة المدينة المنورة، فيما نفت جماعة أنصار الله الحوثية تنفيذ أي عملية استهداف باتجاه الأراضي السعودية اليوم. نسرين حطوم مراسلة بي بي سي لشؤون الخليج.
2: حول اعتراض صاروخ كروز في منطقة المدينة، فقد نفت حركة أنصار الله أي مسؤولية عن هذا الهجوم.
1: مصادر يمنية تفيد بتصاعد حدة المعارك بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي على أطراف مدينة تعز ومديرية صبل الموادم جنوبي المدينة، وسط موجة نزوح واسعة للسكان جراء المواجهات. كما أكدت المصادر سيطرة الحوثيين على جبل هان غربي تعز. مجلس التعاون الخليجي يعلن اليوم الخميس إعادة جدولة القمة التي كانت مقررة بين المجلس والاتحاد الأوروبي في 24 من أكتوبر تشرين الأول في الرياض، مشيرا إلى استمرار تهديدات جماعة الحوثي اليمنية ضد المملكة وإلى تمديد تعليق العمليات في مطار الملك خالد الدولي.
0: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: الولايات المتحدة الأمريكية قالت إنها تدرس إمكانية قصف إيران باستخدام أقوى قنبلة غير نووية لديها والمعروفة باسم أم القنابل ضد البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية الإيرانية، في حال قرر الرئيس الأمريكي بدء جولة تصعيد جديدة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تسجل 21 اعتداء استهدف المزارعين وأراضيهم ومحاصيل الزيتون في 7 محافظات بالضفة الغربية المحتلة يوم أمس الأربعاء، بينها 12 اعتداء نفذها مستوطنون و8 نفذها الجيش الإسرائيلي وفق بيان الهيئة. مواطن من الضفة الغربية:
3: احنا زي ما تقول اجوا علينا من فوق، يعني احنا ضايل علينا ثمن زيتونة وطردونا وكان ممنوع تيجوا هنا.
1: كولومبيا تفتتح سفارتها في القدس أمس الأربعاء لتصبح بذلك 10 دولة تقوم بهذه الخطوة، بعدما ألغى الرئيس الكولومبي الجديد القطيعة مع إسرائيل التي تبناها سلفه، وعاد أيضا اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين. نهاية الأخبار، تقبلوا تحياتي دينا ناجي.
0: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.